حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك

بها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها

يحفر الحب قلبي يحفر الحب قلبي بالنار بالسكين وهاتف

وصرت وحدي شريدا محطم الخطوات دي.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله. بسم الله والسلام على رسول الله. بسم الله ولا إله إلا الله. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الواحد الأول، سبحان من عليه التكلان والمعول، سبحان من لا يخيب من عليه توكل، سبحان من حق الحق بكلماته وللباطل أبطل، سبحان من خلق الخليقة ولأرزاقهم أنزل، سبحان من أوحى وللرسل أرسل، سبحان من عجل العفو وبالعقوبة ما تعجل.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك يا من سبحت بحمده العقول والأفهام. سبحانك يا من خشعت لهيبته الشواهق الأعلام. سبحانك يا من سجدت لعظمته الجباه بالإسلام. سبحانك يا من تقدست عن الوصف ذاته. سبحانك يا من تنزهت عن الإدراك صفاته. سبحانك يا من جلت عن المدارك آياته. سبحانك سبحانك سبحانك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد. الحمد لله الفرد الصمد. الحمد لله الرحيم الرحمن. الحمد لله منزل القرآن. الحمد لله العلي الوهاب. الحمد لله فاتح الأبواب. الحمد لله الكريم الرزاق. الحمد لله الحليم الخلاق. الحمد لله العفو الرؤوف. الحمد لله الغني العطوف.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إلهي أسألك توحيدا يستنير به قلبي بأنوار أسرار نفحات بركات قل هو الله أحد، وتوكلا صادقا أعلم أنه لا يقصد في الحوائج سواك ولا يعتمد عليه إلا أنت. من سر نور لوامع بوارق الله الصمد، وتنزيها أعرفك به معرفة أهل حق اليقين من صواطع قواطع براهين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واسقني بكأس الإيمان من بحر العرفان صافي شراب ودك يا ودود، حتى أكون ذاكرا لك في كل حركة وسكون. يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، حتى أنال إقبالا مني إليك بتوفيقك على بساط النظر إلى مظاهر أسمائك في أرضك وسمائك، متحليا بحلة التقوى في مقام شهودي فناء ما سواك بشهود أنوار ذاتك من جميع الوجوه.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

اللهم ببرهانك الصادع وبنور وجهك الساطع، صل على محمد نبيك نبي الرحمة وقائد الأمة وإمام الأئمة، واحرس علي إيماني بك بالتسليم لك، وخفف عني مؤونة الصبر على امتحانك، وواصل لي أسباب المزيد عند الشكر على نعمتك، واجعل بقية عمري في غنى عن خلقك ورضا بالمقدم من رزقك. اللهم إنك إن آخذتنا بذنوبنا خسفت الأرض بنا، وإن جازيتنا على ظلمنا قطعت دابرنا، فإنك قلت فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. يا رب، اللهم إليك نشكو قسوة قلوبنا وغل صدورنا وفتنة أنفسنا وطموح أبصارنا وسوء أعمالنا وفحش لجاجنا وتمزق باطننا. ربنا ألزمنا كلمة التقوى وفعل الخيرات، وثبت قلوبنا على طاعتك. والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ النسم، الحمد لله محرم الحرم، الحمد لله رب البيت العتيق، الحمد لله كاشف الكرب والضيق، الحمد لله العليم العالم، الحمد لله الحكيم الحاكم، الحمد لله الحميد المجيد، الحمد لله القوي الشديد، الحمد لله شديد المحال، الحمد لله عظيم الجلال.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العباد الحمد لله بالغ المراد. ربنا أتمم لنا نورنا نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم قد جاءكم من الله نور. اللهم يا نور، يا من نور قلوب العارفين بمعرفته والسماوات والأرض بقدرته، يا من نور الأبصار والليل والنهار، أسألك اللهم بأنوار أسرار بركات قولك الله نور، أسألك اللهم نورا في قلبي ونورا في بصري.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله. بسم الله والسلام.

فإنه لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الواحد الأول، سبحان من عليه التكلان والمعول، سبحان من لا يخيب من عليه توكل، سبحان من حق الحق بكلماته وللباطل أبطل، سبحان من خلق الخليقة ولأرزاقهم أنزل، سبحان من أوحى وللرسل أرسل، سبحان من عجل العفو وبالعقوبة ما تعجل.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد

الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الفرد الصمد، الحمد لله الرحيم الرحمن، الحمد لله منزل القرآن، الحمد لله العلي الوهاب، الحمد لله فاتح الأبواب، الحمد لله الكريم الرزاق، الحمد لله الحليم الخلاق، الحمد لله العفو الرؤوف، الحمد لله الغني العطوف.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم، ويتجدد وإياكم لقاء يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في على الهواء مباشرة. جملة من التطورات سيداتي سادتي نبحثها في هذا الصباح يتعلق معظمها بقطاع غزة الذي شهد خلال الساعات الماضية مجموعة ضربات عسكرية شنها جيش الاحتلال، طالت في إحداها مركزا للشرطة وكذلك منازل لمواطنين ومواقع مدنية في القطاع. سنتوقف أولا عند أبرز التطورات الميدانية والإنسانية، ثم سنكون مع اتهام حماس للاحتلال بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار. أيضا يتواصل تفاعل المجتمع الدولي مع التنكيل الذي لاقاه متضامنو أسطول الصمود لدى اختطافهم من على متن السفن التي كانت تبحر إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار عنه. بن غفير في دائرة التهديد والعقوبات، بعضها أخذ حيز التنفيذ وأخرى منتظرة خلال الفترة المقبلة، فهل أطلق هذا الوزير الإسرائيلي النار على نفسه؟ وفي ملفنا الأخير سنتوقف مع بيان صدر عن وزارة الصحة بالأمس، شكت فيه الوزارة من جفاف مخازنها وحذرت من توقف خدمات. نحن لا نتحدث عن قطاع غزة بل عن الضفة الغربية.

أهلا بكم سيدتي سادتي إلى التفاصيل في يوم جديد من رايا فم ورايا تي في. 8 شهداء بنيران الاحتلال بينهم 5 من عناصر الشرطة منذ فجر يوم أمس. فيما ارتفعت حصيلة الضحايا التراكمية منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 إلى 72,783 من الشهداء، ووصل عدد المصابين إلى أكثر من 172,770. خمسة من عناصر الشرطة استشهدوا جراء قصف للاحتلال استهدف موقعا للشرطة في منطقة الإتوام شمال قطاع غزة، كما استشهد مواطن بنيران قوة الاحتلال فيما تسمى بمنطقة نتساريم وسط القطاع. وزارة الصحة أعلنت أنها 8 شهداء و29 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية. وأحصت الوزارة كذلك استشهاد 890 مواطنا وإصابة 2677 آخرين، فيما تم انتشال جثامين 777 شهيدا منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، لترتفع حصيلة الضحايا التراكمية لحرب الإبادة إلى أكثر من 72,780 شهيداً.

0: يأتي ذلك بينما واصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات النسف والقصف للمباني السكنية في مناطق عدة في قطاع غزة. كيف يبدو المشهد الميداني في القطاع والتصعيد، وكيف يتفاعل مع ذلك المواطنون؟ ربا خالد مراسلة شبكة رأي العالمية، صباح الخير.
1: صباح الخير لك رامي والجميع السادة المستمعين.
0: ضعينا في صورة التفاصيل ربا.
1: يعني مظهر من مظاهر الحرب يعود مجددا إلى قطاع غزة بعد قيام الاحتلال بعمليات التدمير الممنهجة عبر عمليات إنذار المباني السكنية قبل قصفها، وهذا الأمر بات يتكرر خلال الأسابيع الماضية، وتحديدا يوم أمس كان هناك قصف وإنذار لمناطق واسعة في المستويات وسط القطاع، وأيضا قبل ساعات قليلة في أيضا المحافظة الوسطى كان هناك قصف لشقة سكنية في مخيم النصيرات. أسفر هذا الاستهداف عن استشهاد 3 مواطنين، هم زوج وزوجة وطفلهم الرضيع، وكانت هذه الاستهدافات تتشكل بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي بإنذار للمربعات السكنية عبر الاتصال على هواتف المواطنين رامي، ما يشكل حالة قلق، فوضى، حالة إرباك، حالة نزوح، وعودة مجددا لمظاهر الحرب على قطاع غزة بهذه الوتيرة من عمليات التدمير. لا يقتصر الأمر فقط على الخوف والقلق والنزوح والاستشهاد بعض المواطنين وإصابة العشرات بفعل التدمير الواسع الذي يقوم به الاحتلال عبر هذه الاستهدافات، بل أيضا هناك فقدان لمئات المواطنين بمنازلهم ومكان إيوائهم الأخير الذي وصلوا إليه وحاولوا إعادة ترميمه لربما، أو حاولوا إيجاد بديل عن منزلهم المدمر بعد حرب الإبادة، ولكن لم يتركهم الاحتلال ليهنأوا على حتى على هذا الحال رغم ضيقه، واستمر في عمليات التدمير الممنهجة. هذا الشكل من أشكال الحرب الذي يعود، تقول حماس، تقول المقاومة الفلسطينية بأنه يعتبر ليس خرق الاتفاق وقف إطلاق النار، بل عدوان ممنهج وانتهاك مستمر لهذا الاتفاق، ووسط صمت كامل من قبل الوسطاء والضامنين وعدم احترام لهؤلاء الوسطاء والضامنين باتفاق وقف اطلاق النار في غزة. لا نتحدث فقط عن عملية التدمير رامي، هناك أكثر من 800 أو حوالي 900 شهيد أصبحوا في ظل عمليات الاستهداف التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ. ونتحدث تحديدا عن الشهداء الذين هم بطبيعة الحال يتم استهدافهم في عمق المنطقة الخضراء أو ما يعرف المنطقة الآمنة، ولا يشكلون خطرا على قوات الاحتلال كما تحدث في بيانات الاحتلال بفعل بعدهم عن منطقة حدود الخط الأصفر، ولذلك نتحدث عن أن هذا الانتهاك لا يعتبر انتهاك ويعتبر عدوان مستمر باتجاه الأهالي في مناطق مختلفة من قطاع غزة. هذه الاستهدافات لا تتشكل في منطقة فحسب، بل في كافة مناطق القطاع. أمس كان هناك سلسلة استهدافات بدأها الجيش الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي من الجهاز رفح انتدابا إلى المواصي خان يونس، ثم كان هناك استهداف في البريج، ثم وصلت عمليات الاستهداف الأكبر إلى منطقة أتوان التي استهدف بها الاحتلال مجموعة من عناصر الشرطة الفلسطينية، وقد استشهد على أثر ذلك 6 فلسطينيين بينهم 5 عناصر للشرطة وطفل من ذوي أحد عناصر الشرطة وابن أحد عناصر الشرطة الذي كان في موقع الحدث. ولذلك نتحدث عن سياسات ممنهجة، مواصلة حالة الفوضى والفلتان الأمني، مواصلة التضييق على الجانب الإنساني بمنع إدخال المساعدات بالقدر الكافي، مواصلة عمليات القتل الجماعي، مواصلة عمليات التدمير. كل ذلك يجعلنا نتحدث عن أن غزة ما زالت في حرب مستمرة لم تتوقف منذ 11 من أكتوبر، أي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وحتى هذه اللحظة ما نعنيه أن 7 أشهر أو أكثر من 7 أشهر هي استمرار لهذا العدوان، ولكن بأشكال أخرى وبوتيرة أخرى. ولفت أنظار العالم من الحرب الإيرانية والحرب في الشرق الأوسط لربما هو ما يجعل الاحتلال الإسرائيلي يتمادى في جرائمه ضد المدنيين في القطاع. أما بما يتعلق بالواقع الإنساني رامي، هناك تحذيرات شديدة اللهجة أطلقتها كل المنظمات الإنسانية في غزة على رأسها وزارة الصحة الفلسطينية التي قالت بأن أزمة دوائية خانقة تهدد بالانهيار عاجل للنظام الصحي في غزة، لأن مئات من الأصناف الدوائية والممتلكات الطبية بينها أدوية حيوية ومنقذة للحياة وصلت إلى مستويات حرجة من النفاذ، وهذه المعاناة معاناة تتفاقم كل يوم للمرضى والجرحى الذين لا يجدون سبيلا لإجلائهم لتلقي العلاج الخارج، ولا يجدون أيضا سبيلا لعمليات إنقاذ أرواحهم داخل قطاع غزة بتوفير الدواء وتوفير الرعاية الطبية اللازمة. ما يحدث هو استمرار في منهجية القتل والتدمير والإبادة الصامتة في قطاع غزة في ظل تحول غزة إلى سجن كبير، كما أشار إلى ذلك مدير الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباح، حين قال بأن غزة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية نتيجة الحصار المستمر على غزة.
0: شكرا جزيلا ربا خالد، مراسلة شبكة رايا، كنت معنا من غزة. استكمالا لحديث ربا خالد مراسلة رايا في غزة، نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع يوم أمس ضباط وعناصر جهاز الشرطة الذين ارتقوا ظهرا في قصف طائرات الاحتلال موقعا للشرطة في منطقة الإتوام شمال قطاع غزة، وطالبت الوسطاء والمجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت على جرائم الاحتلال. وأدانت الداخلية في القطاع في بيان الجريمة البشعة التي أدت إلى استشهاد مجموعة من عناصرها، إضافة إلى شهيد طفل تواجد في المكان. وأكدت الوزارة أن عدد شهداء الشرطة ارتفع إلى 42 منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين أول أكتوبر من العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تأتي سعيا لنشر الفوضى في المجتمع الفلسطيني. وأضافت داخلية غزة كذلك في بيانها

0: مرحبا بك، صباح الخير، تنضم إلينا من غزة.
1: صباح النور وسعد الله أوقاتكم.
0: نشكر لك انضمامك لنا دكتور إياد القرة. نسأل أولا عن هذه الاستهدافات لجهاز الشرطة التي تؤكد وزارة الداخلية في القطاع أنها تأتي لنشر الفوضى في المجتمع الفلسطيني، هل هذا أيضا ينصب في إطار ما تصفه إسرائيل بأنه محاولات من حركة حماس لإعادة تمكين نفسها في قطاع غزة؟
1: أولا هذه الدعاية إسرائيلية تحاول بشكل أو بآخر تبرير جرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين، كما هذا في الأيام الماضية في النصيرات استهداف وإخلاء مناطق سكنية، ثم سبقها عمليات اغتيال لأفراد الشرطة. نحن نتحدث عن أفراد شرطة يعملون بشكل واضح أمام الناس، يقدمون خدمة للمواطنين لا علاقة لها بحركة حماس ولا علاقة لها بما يسمونه إعادة بناء البنية التحتية، وخاصة أننا نعرف جميعا حينما تريد حماس أن تريد أن تبني نفسها أو تأهيل نفسها تعرف الطريقة التي يعني لا تمكن إسرائيل من الوصول إليها، لكن واضح أنه استهداف الأجهزة الأمنية بشكل مباشر وبشكل خاص له اعتبار أساسي مرتبط بتعطيل أي عمل حكومي أو إداري في قطاع غزة، سواء استباقا لأي عمل للجنة الإدارية التي يفترض أن تعمل أن يكون هناك تنسيق وتعاون مع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة حتى الذهاب نحو تسليم الأجهزة الأمنية اللجنة الإدارية القدرة على العمل في قطاع غزة. إسرائيل تريد أن تعطل هذا الجسم أو هذا الشكل من العمل في قطاع غزة، أولا تنشر فوضى، وهذا يخدم فكرة الاحتلال الإسرائيلي بأن قطاع غزة فوضى وأنه هي التي يجب أن تحكم قطاع غزة وتفرض السيطرة الأمنية، والثاني مرتبط بالتشجيع وتقوية وتعزيز عمل الميليشيات العميلة للاحتلال الإسرائيلي، وليس عجبا أنه قبلها يومين خرجت بعض هذه الميليشيات وهددت أفراد الشرطة بالقتل والاستهداف ضمن هذه السياسة. لذلك نحن نتحدث الآن عن سياسة ممنهجة تقوم بها إسرائيل بشكل واضح بشكل علني لاستهداف الأجهزة الأمنية، هي ليس جديد أيضا على مدار عامين ونصف استهدفت الأجهزة الأمنية، لكن العودة إلى استهدافها خاصة بعد تصريحات من الدنوب والحديث الإسرائيلي والحديث من الدنوب عن اللجنة الإدارية في قطاع غزة وأنه يجب أن تسلم حماس الحكم والإدارة في قطاع غزة قبل وتسلم السلاح قبل الذهاب إلى تطبيق الاتفاق، بمعنى الانسحاب الإسرائيلي من المناطق الصفراء، فتح المعابر، إدخال مساعدات، تعزيز اللجنة الإدارية والقيادة عملها، كل هذه الاعتبارات بالنسبة لإسرائيل حاضرة لا تريد بأي شكل من الأشكال أن تكون هناك جهة موجودة في قطاع غزة وتحدث هذه الفوضى، لأنه ما يطرح إسرائيليا وما يطرح من اللجنة من ميلدروب غير منطقي وليس، وأيضا لا يتوافق مع الاتفاق الذي نص بشكل واضح انسحاب إسرائيلي من مناطق الصفراء، عمل للجنة الإدارية واستلام الحكم وإدارة قطاع غزة، هذا بالنسبة لإسرائيل مزعج خاصة في هذه المرحلة، ونحن ندرك والجميع يدرك أن هذه جزء من اللعب بالساحات. إسرائيل الآن يمكن القول تريد أن تعود إلى ساحة غزة، العمل في هذه الساحة بهذه الطريقة بالنسبة لإسرائيل أمر مريح، أمر إيجابي جيد يخدم نتنياهو والحكومة الإسرائيلية المتطرفة خلال فترة الانتخابات، فهي تصعد من هذا العمل، وإلا لماذا وليس فقط الأجهزة الأمنية أيضا استهداف مربعات سكنية، اليوم أيضا عملية قتل للشباب فلسطيني أو لعائلة فلسطينية في منطقة النصيرات خلال مناطق ومربعات سكنية كاملة، نحن نتحدث أحيانا عن مئة عائلة يتم نزوحها فوق العدد الموجود أصلا الذي لا يجدون مكان يذهبون إليه من النازحين واليونازح. إسرائيل الآن تريد أيضا أن تحدث حالة من الإرباك الدائم، بمعنى أنه تريد أن تشعر كل فلسطيني أنه لا يعيش في أمان وأن إسرائيل هي صاحبة القرار في ذلك.
0: طيب دكتور إياد القرة، هل هذا أيضا الموقف الإسرائيلي يمكن أن ينسحب على اللجنة الإدارية الخاصة بقطاع غزة؟ هي لا تريد لجنة إدارية أيضا في المستقبل القريب لمنع الانهيار التام لاتفاق وقف إطلاق النار، أم هي معنية بالوصول

0: إلى نهاية بأي شكل من الأشكال لهذا الاتفاق؟
1: ما يعني إسرائيل بشكل أساسي عدم وجود أي جهة فلسطينية تحكم قطاع غزة، وإن كانت موجودة هي فقط تحولها إلى ميليشيات، وهي جزء من الضغط الذي تم خلال ميلدينوف هي أن يعطي دور إداري للميليشيات في قطاع غزة. وتحدث هنا بالمناسبة ميلدينوف عن إعادة الأعمال في المناطق الصفراء، وهذا يعني أنها ستكون خاضعة للاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر أو من خلال عملائه في هذه المناطق. وهذه خطورة ما يتم الحديث عنه، بمعنى أنه اليوم حينما يقتل أفراد الشرطة وبالتتابع نتحدث عن أعداد اللي الآن بشكل مستمر يتم استهدافها وقتلها وتعطيل الحياة الجرية لخدمة المواطنين في قطاع غزة، هذا يخدم إسرائيل بأنه لا تريد أي شكل أو جسم فلسطيني بقطاع غزة، وإلا وتبرر طبعا عدم وجود لجنة إدارية، وهي لا تمنع اللجنة الإدارية من دخول إلى قطاع غزة وعدم القيام بعملها ودورها، وفي نفس الوقت تقتل أو تهاجم أي جهة فلسطينية موجودة في قطاع غزة للقيام حتى في الحد الأدنى من عملها. حينما نتحدث عن استهداف العمل الخيري أو الإغاثي الذي يقدم المساعدات، تعطل المطبخ العالمي من تقديم العمل الإغاثي للمواطنين، منذ أسبوعين تقريبا تعطيل كامل لما تعرف بالتكيات التي تقدم خدمة للمواطنين، تقتل أفراد الشرطة الذين يتدخلون لحل إشكاليات أو مشكلات وترتيب العلاقة مع المواطنين، تستهدف بشكل مباشر كل من يتحرك في المناطق الصفراء. فهي عمليا نحن نتحدث عن مبررات إسرائيلية تحت ذرائع مختلفة، لكن تحقق هدف رئيسي بالنسبة لإسرائيل، هي أن تكون يد إسرائيل الأمنية طولة هي المسيطرة في قطاع غزة. هذا بالنسبة لإسرائيل هدف أساسي بعيدا عن الجهة التي يمكن أن تحكم قطاع غزة، سواء كانت اللجنة الإدارية أو الشرطة في غزة أو أي جهة تنظم هذا العمل.
0: شكرا جزيلا للدكتور إياد القرع، المحاضر في الإعلام، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من غزة.

0: أعلن وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو يوم أمس أن بلاده قررت منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف تمار بن غفير من دخول أراضيها، مبينا أن القرار يعكس تنامي الغضب لدى الكثير من الحكومات عالميا إزاء المعاملة التي تلقاها نشطاء أسطول الصمود العالمي الذي تم قرصنته واختطاف أفراده في المياه الدولية بينما كان يبحر في البحر الأبيض المتوسط متجها صوب غزة في محاولة لكسر الحصار عنها. وقال بارو في منشور على منصة إكس أنه ينضم إلى وزير الخارجية الإيطالي في دعوة الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على بن غفير على خلفية سلوك الأخير تجاه ناشطي أسطول الصمود العالمي، وأضاف أن بن غفير ممنوع من دخول فرنسا بسبب تصرفاته غير المقبولة تجاه ناشطين كانوا على متن الأسطول. الباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ علاء الرماوي، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير. طيب سنعود الاتصال إذن بالأستاذ علاء الرماوي، نرحب بك من جديد أستاذ علاء الرماوي، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ صباح.
0: هل أطلق بن غفير النار على نفسه أم أنه كان معنيا بأن تظهر هذه الصور وهو ينكل شخصيا بالمتضامنين الذين كانوا على متن أسطول الصمود لأن هنالك انتخابات قريبة يريد أن ينتزع فيها موقعا متقدما؟
1: بعد التحية لك وللسادة المستمعين جميعا أخي رامي، لم يكن هناك صورة وحيدة لبن غفير في هذا الظهور، وإنما سبق ذلك ظهور متعدد في التعاطي أصلا مع الأسرى الفلسطينية. هذا في الجانب الأول. والجانب الثاني، ابن غفير وحكومة اليمين الإسرائيلي اقترفت أكثر من ذلك. هذه الصور التي ظهرت لم تكن هي الكبرى في مشهد تصعيد الأمور بالبعد الإنساني ومخالفة القانون الدولي. نحن نتحدث عن سلوك إسرائيلي استعراضي فيما تعلق بعمليات القتل، لدينا عمليات وسلوك إسرائيلي استعراضي في المس بالأطفال والنساء وضرب المواقع المدنية. سياق الذي ظهر ابن غفير فيه له ثلاث رسائل. الرسالة الأولى أولا هي تعبر عن ذاته، وأنا أعتبر أنه ابن غفير يسلك هذا السلوك منذ ظهوره على الحلبة السياسية، سواء فيما يتعلق بالمسجد الأقصى أو امتدادا لحركة استعراضه الداخلي، ما جرى في النقب أذكرك قبل أربع أشهر من الآن، ما جرى أيضا في الاستعراض اليميني في الضفة الغربية. أنتم شاهدتم مثلا الحفل الغنائي الذي كان في الخليل قبل أربعة أيام والذي كان يهتف للموت للعرب وللفلسطينيين والذي كان يقود ابن غفير. هذه هي شخصية ابن غفير الحقيقية. الجانب الثاني وهو رسالة متعلقة بالداخل الإسرائيلي، هناك شعبوية يمينية متطرفة في الشارع الإسرائيلي يغذيها ما فعل ابن غفير، ونحن على بوابة انتخابات إسرائيلية. ما يميز ابن غفير بأنه يغذي حالة اليمين المتطرف في داخل إسرائيل، وهذه أصبحت ظاهرة. ابن غفير في استطلاعات الرأي يحظى من 8 إلى 9 مقاعد، ويحاول أن يرفع هذه النسبة، وهو له أنصاره وله مؤيدون، وهناك مدرسة يمينية إسرائيلية تؤمن بما يقوم به ابن غفير، بل تعتبر هي على الأقل من حيث البعد الاستعراضي تؤمن بما يقوم به، بل تغذيه، بل هي تذهب إلى أبعد من ذلك. الجانب الثالث أنا برأيي في رسالته ابن غفير الذي قام بها، أنا برأيي هو إمعان في مسألة التوجيه الرسائل للمجتمع الدولي وأيضا للمجتمع العالمي بأننا لا نأبه بحالة العقاب الذي يمكن أن ينشأ، وحتى شكل ردود الأفعال العالمية التي خرجت عن غفير هي متواضعة بشكلها العام، وهي تأتي في سياقات ردود الأفعال الطبيعية التي تخرج بعد كل حدث. نحن أمام استباحة الدم الفلسطيني وأمام استباحة الفعل الذي يجرم من الناحية الدولية، والتي لم يقم حقيقة المجتمع الدولي بما يكفي لردع السلوك الإسرائيلي، وسنستمر في مشاهدة هذه الأشياء. الجديد اللي صار أنه الصور التي ظهرت أظهرت الجريمة الإسرائيلية المتعلقة بغربيين، تعلقت بأناس معروفين ومشاهير وشخصيات ينظر إليها على أنها شخصيات تقوم بما يعرف بحالة تعاطفية مع الإنسانية، وجرت ردود الأفعال. لكن على الصعيد مثلا للأوروبي الفعلي تجاه إسرائيل، نرى بأن كبرى الاتفاقيات التي تمت مع إسرائيل في ظل المذبحة للشعب الفلسطيني تمت من خلال دول أوروبية، سواء من ألمانيا، بريطانيا، وحتى بعض الدول الأخرى التي تعلن موقف. ويعني وليس أقل من ذلك في المشهد الذي شاهدناه في ضرب المتضامنين منذ وصولهم إلى إسبانيا، وما جرى لهم. أنت أمام انفصام في الحالة الإنسانية، أمام انفصام في مشهد ما زال اللوبي اليهودي في عمق الدول، وإن كانت الحالة الشعبية مرتفعة في مزاجها مع القضية الفلسطينية، وبعض أركان الدولة كما إسبانيا مثلا التي يخرج رئيسها في أكثر من مناسبة ليتحدث عن حق الشعب الفلسطيني، وأدوات القمع الخاصة بالشرطة الإسبانية مثلا تقوم بالمشاهد التي شاهدناها خلال الساعات الماضية.
0: ولكن هنالك عقوبات تستهدف بها هذه الدول الأوروبية شخصيات، هذه المرة بين مزدوجين سياسية في إشارة إلى بن غفير، ودعوات لأن تتسع دائرة العقوبات الأوروبية ضد دولة الاحتلال على خلفية ما تقوم به إسرائيل على الجانب الإنساني. أستاذ علاء الرماوي،
1: أنا لا أقلل من أي حالة رافضة للسلوك المتطرف الذي ظهر به الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام وما يقوم به ابن غفير بشكل خاص، لكن دعني أذكر أكرامي وأذكر السادة المستمعين بأن أوروبا غيرت قوانينها الداخلية لعدم محاكمة مجرمي الحرب. نحن أمام، أنا برأيي، ردود فعل. هذه ردود الفعل التي تأتي يعني هي موسمية، تتعلق بحدث هنا مجزوء أو حدث هناك مجزوء، لكن بعد لم نرى هناك سلوكا حقيقيا منهجيا يعاقب الاحتلال على سلوكه، يتعامل مع الاحتلال كمادة حقيقية لمحاكمة الاحتلال. نتمنى أن يتطور ذلك. هناك تطورات بلا شك وانقلابات في المزاج العام، في رأي العام باتجاه الجرائم ومحاكمة المجرمين على مستوى العالم، لكن أنا برأيي هذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى اختبار حقيقي في التعامل مع إسرائيل. أنت تتحدث عن إدانة وعقوبات وتبرم صفقات كبرى بالسلاح، أنت تتحدث عن عقوبات ورفض للسلوك الإسرائيلي، وأنت تمول المشاريع الاستيطانية، ومن هناك يأتي التبرع سواء من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. أنت تتحدث عن إدانات وعقوبات حقيقية، وأنت لم تبلور ذلك على الأقل من خلال مقاطعات جدية للاحتلال الإسرائيلي. لن نكون باختصار، لن تكون أوروبا ملكيا أكثر من الملكة. أنت تدرك بأن بعض الدول العربية تعقد صفقات كبرى مع الاحتلال الإسرائيلي، وسرا تلتقي قيادات عربية مع الاحتلال الإسرائيلي. نأمل أن يتحول ذلك إلى ماكينة حقيقية للجم التجاوزات في القانون الدولي وانتهاكاته.
0: شكرا جزيلا، الباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ علاء الرماوي. يوم جديد يتواصل وإياكم سيداتي سادتي على الهواء مباشرة. أزمة دوائية خانقة تهدد النظام الصحي، ووزارة الصحة تدعو لتدخل دولي عاجل، هذا عنوان بيان صدر بالأمس عن وزارة الصحة الفلسطينية. أكدت فيه الوزارة أن الأزمة الراهنة باتت تطال مختلف مكونات القطاع الصحي في الضفة الغربية بما يشمل المشافي الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى الموردين للدواء والمستهلكات الطبية، نتيجة تراكم الديون وعدم انتظام السداد. وأشارت وزارة الصحة إلى أن مئات الأصناف من الأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية وصلت إلى مستويات حرجة من النفاد، بما في ذلك أدوية إنقاذ حياة وأدوية خاصة بعلاج الأورام وغسيل الكلى، ما يشكل تهديدا مباشرا لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية. نرحب وإياكم سيداتي سادتي بالمدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية الأستاذ مهند حبش، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
2: خير.
0: ناقوس خطر أستاذ مهند حبش دقت وزارة الصحة في بيانها بالأمس بشأن توفر أدوية ومستهلكات طبية بما قد يشكل تهديد كما تقول الوزارة لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية. هل هذا توصيف واقعي نظرا لأن الوزارة يعني لم ترد التعقيب على بيانها في هذه المرحلة ولأنكم على اتصال مباشر مع ما يعني تقدمونه لوزارة الصحة من أدوية ومستهلكات طبية؟
2: نعم، في الواقع أنه احنا نمر بمرحلة خطيرة جدا لم تسبق أن مرت بها الشركات ولا وزارة الصحة. الذمم أو المديونية على وزارة الصحة تتراكم يوما بعد يوم، تجاوزت الحد الذي ممكن أن يستمر به أي مورد أو أي شركة في توريد ما تطلبه وزارة الصحة، وأصبح ما تطلبه وزارة الصحة من أدوية ومستلزمات وأجهزة شيء خارج عن إرادة هذه الشركات ولا يمكن الالتزام به.
0: في 1.3 مليار شيكل أستاذ مهند حبش، هذه آخر الأرقام أم أنها أكثر؟ نعم. من ذلك
2: نحن تجاوزنا هذا الحد، يعني خرجت المديونية عن حدود 1.3 مليار شيكل. طبعا الشركات من بداية العام لم تأخذ سوى دفعة واحدة كانت قيمتها 16 مليون شيكل لا تتجاوز نسبة 1%. هناك التزام على الشركات عن عطاءات سنوات سابقة بالإضافة إلى العطاء السنة الحالية، والآن الشركات لم توقع العقود العطاءات السنة الحالية بسبب أنه لا يمكن أن تلزم نفسها بالتزامات جديدة أو تضع على عاتقها التزامات جديدة وهي لا تستطيع بالكاد تشغل الشركة وتعمل على التوزيع أو على استيراد وبيع الأدوية في السوق الخاص.
0: أستاذ مهند حبش، الوزارة لم تكن يعني في بيانها بالأمس قد وجهت أي اتهام لموردي الأدوية، هي تقول إن الطرفين مشتركان في هذه الأزمة وهما ضحية لها. كيف يمكن إنقاذ الوضع الذي تحذر منه وزارة الصحة والذي تقول إنه قد يهدد بشكل أو بآخر خدمات منقذة للحياة؟
2: نعم، على العكس، وزارة الصحة دائما تتقدم بالشكر للشركات ودائما هناك ثناء من معالي الوزير على الشركات وعلى أدائها والتزامها بالتوريد طيلة السنوات الماضية، وكان الشكر على الالتزام بالعام 2025 بالتحديد كون إنه هذا العام هو من الأعوام الأقل دفعة تلقتها الشركات، أقل دفعات، وهو الأكثر التزاما من الدفعات المستلمة، بحيث إنه كل شيكل كان تستلم الشركات كدفعة كان يعود إلى الوزارة بشيكل ونص، يعني مضاعف 50% من قيمة هذه الدفعة على شكل أدوية ومستلزمات. الآن نحن فعلا شركاء، نحن وزارة الصحة نعاني ما تعانيه الوزارة. الحلول موجودة في هي الحل شيء واحد ما في غيره، إنه وجود الأموال أو توفير الأموال لشراء الأدوية واللوازم الطبية، وهذه الحلول يعني أصحاب القرار المالي أعتقد عجزوا عن إيجاد هذه الحلول. فأنا طبعا من المستحيل أن يعني يكون في عندي حل، ولكن بانتظار كما نسمع ونقرأ بانتظار دفعات من الاتحاد الأوروبي، في هناك التزام من الاتحاد الأوروبي المفروض أنه في دفعة إنقاذ كانت بقيمة 23 مليون يورو 23 مليون يورو للشركات الموردة للأدوية واللوازم، و23 مليون يورو للمستشفيات الخاصة. هذه الدفعة اللي بسموها بيجاس، واللي امبارح أعتقد نزل الأخبار عنها. احنا متابعين مع الاتحاد الأوروبي في هذه الدفعة، ولكن لحد الآن سوى أخبار لم نسمع.
0: طيب السؤال الأخير أستاذ مهند حبشوا بإيجاز لو سمحت، هل ما زلتم تقدمون بعض الأدوية لوزارة الصحة؟ هل أنتم قادرون على ذلك أم توقف التوريد بشكل نهائي؟
2: نعم، بعض الشركات تورد للوزارة بقدر ما تستطيع أن تورد، يعني تحاول أن توفر الأدوية التي تحافظ على الحياة، وهذه الشركات هي من الشركات دعنا نقول الشركات الكبيرة اللي موجودة في البلد، الشركات الوسط اللي ذات الإمكانيات المتوسطة. توقف قصري بسبب عدم وجود أموال عندهم لشراء أو استيراد ما تطلبه وزارة الصحة. أما الشركات الكبيرة عندنا هي ملتزمة بالحد الأدنى أو أقل من الحد الأدنى، وعلى قدر استطاعتها في توفير أدوية الحفاظ على الحياة والإعطاء الأولوية لهذه الأدوية.
0: شكرا جزيلا مهند حبش المدير التنفيذي في اتحاد موردي الأدوية. شكرا لكم سيداتي سادتي على المتابعة. انتهى يوم جديد، تقبلوا تحيات فريق العمل. سلام الأطرش فادي ماضي ومحدثكم رامي سمارة، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين. من بنك فلسطين استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم مستمعينا الأكارم متابعينا الأعزاء. مرحلة جديدة من الأخبار والعناوين أبدأها وإياكم الآن في أوراق الصحافة، لإطلاع جميع مستمعينا على ما فاتهم من أخبار وتفاصيل الأحداث التي وقعت في فلسطين والمنطقة العربية والعالم. على شكل عناوين مجتزأة أحاول أن أعرفكم على كل الأخبار، هذا بالإضافة إلى اقتناص بعض المقالات والافتتاحيات التي كتبتها الصحف وبعض التحقيقات والتقارير أيضا عن أبرز القضايا المهمة. أوراق الصحافة لنهار اليوم الأحد أحييكم من خلاله برفقة البنك الإسلامي الفلسطيني، سأبقى وإياكم على مدار الدقائق القادمة في جولتنا هذه. مرحبا بكم جميعا أينما تواجدتم، في المنازل، في المركبات، مسافرين على الطرقات، لمستمعينا في أماكن العمل. أوراق الصحافة يبدأ الآن. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يكشف عن أن جيش الاحتلال دمر خلال حرب الإبادة على قطاع غزة أكثر من 80% من المنازل في سياسة ممنهجة تهدف لجعل القطاع بيئة تطرد السكان. ومع ما يكشف الواقع الميداني في غزة عن شلل تام في عمليات إعادة الإعمار وتعثر تمويلي يضرب ما يعرف بمجلس سلام ترامب، تقرير لصحيفة الجارديان أكد نهاية الأسبوع الماضي أن الخطة الأمريكية تواجه مأزقا حقيقيا في غزة، إذ تتردد الدول المانحة في دفع تعهداتها المالية إثر الجمود الدبلوماسي وغياب أي تقدم على الأرض. وكانت 9 دول تعهدت بتقديم 7 مليارات دولار لإغاثة غزة وإعمارها، لم ترسل أي دولة أموالا سوى الإمارات والمغرب وفقا لمصدر مطلع للجارديان التي أعلنت أن مجلس السلام تلقى 23 مليون دولار لعملياته و100 مليون دولار لشرطة فلسطينية مستقبلية، وهذا يتناقض مع التقديرات الأممية بتجاوز كلفة الإعمار 70 مليار دولار على مدار عقود. صحيفة ويدعوت أحرنوت العبرية تكشف عن ما زعمت أنها تفاصيل اغتيال قائد كتائب القسام في قطاع غزة عز الدين الحداد، وأكدت أن خطأ فادحا ارتكبه قاد إلى اغتياله بعد أشهر من الملاحقة المكثفة. وبحسب الصحيفة فإن عودة الحداد إلى شقة مخفية تابعة لعائلته كانت نقطة التحول الحاسمة التي مكنت سلاح الاحتلال من الوصول إليه بعد سنوات من وصفه بالشبح الذي يصعب تعقبه، وجرى تنفيذ نشاطات سرية مكثفة لضمان رصد بقائه داخل هذه الشقة حتى لحظة تنفيذ الاغتيال. مقتل الشاب أحمد حفناوي في جريمة إطلاق نار داخل شاحنة في حي الجواريش في مدينة الرمل مساء أمس، ما يرفع حصيلة جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ مطلع هذا العام 106 قتلى. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يعلن عزم بلاده منع الوزير الإسرائيلي المتطرف تامار بن غفير من دخول أراضي فرنسا بعد الغضب الواسع في العالم إزاء معاملة نشطاء وصول الصمود العالمي. وبارو طالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أخرى على بن غفير. في هذا السياق، صحيفة الجارديان البريطانية نشرت أمس مقالا بعنوان لا أحد يمثل السياسة الإسرائيلية اليوم أفضل من إيتمار بن غفير. هذا المقال هو للصحفي الإسرائيلي بن ريف، وتناول فيه صعود الوزير المتطرف بوصفه الشخصية التي تعكس أكثر من أي شخص آخر التحول العميق الذي شهدته السياسة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة. وأكد الكاتب أن بن غفير لم يعد مجرد سياسي متطرف أو ظاهرة هامشية، بل أصبح التعبير الأكثر وضوحا عن المزاج السائد داخل حكومة تل أبيب وقطاعات متزايدة من المجتمع الإسرائيلي، رغم أن حكومة نتنياهو حاولت في الأيام الأخيرة تبرئة نفسها من تصرفاته وزيرها. تحت عنوان في الخان الأحمر البدو في مواجهة جرافات الوزير سموتريتش، قالت صحيفة الفيجارو الفرنسية إنه بإزالة هذه القرية الفلسطينية البدوية في القدس فإن سموتريتش سيقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا حول العاصمة القدس. ووصفا للوضع في القرية قالت لوفيجارو إن الخان الأحمر بات يشبه مدينة خالية، فيما يبدو القلق واضحا على وجوه سكانه التي حفرت ملامحهم قسوة الصحراء، فالقرية مهددة مرة أخرى بالإزالة والتهجير، مع العلم أن القرية تعيش منذ عام 1970 هذا الخوف فيما صودرت مساحات واسعة من أراضيها للاستيطان. دراسة جديدة صادرة عن معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب تقول إن التحدي الذي ستواجهه إسرائيل بعد انتهاء الحرب مع إيران يكمن في عودة القضية الفلسطينية إلى الأجندات الدولية وإلى الواجهة مرة أخرى. تقرير لصحيفة هارتس العبرية يكشف عن تدهور حاد في الدعم الذي يقدمه اليهود الأمريكيون لإسرائيل في فقدان لأحد أهم الأصول الاستراتيجية الحيوية لدولة الاحتلال. معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أشار إلى أن فقدان العلاقة الخاصة مع أمريكا سيجبر إسرائيل على إعادة النظر في أولوياتها العسكرية والسياسية بعد أن ثبت أن الجالية اليهودية الأمريكية على مدى عقود كبيرة كانت ركيزة أساسية لهذا الدعم الذي بدأ يتراجع اليوم بسبب حرب الإبادة على غزة. الاحتلال ينذر أمس سكان 10 قرى وبلدات جديدة في جنوب لبنان بالإخلاء. الإعلام العبري يؤكد أن المسيرات المفخخة التي يستخدمها حزب الله بتقنية الألياف الضوئية تواصل استنزاف جيش الاحتلال في جنوب لبنان وسط تصاعد الانتقادات داخل إسرائيل لجدوى بقاء قوات الاحتلال في تلك المنطقة. في أوراق الصحافة، دونالد ترامب يعلن عبر منصته تروث سوشال عن إجراء اتصالات مع قادة دول الخليج وتركيا والأردن ومصر وباكستان، إضافة إلى إسرائيل بنيامين نتنياهو لإبلاغهم باحتمالية قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران. وأكد ترامب أنه جرى التفاوض إلى حد كبير على اتفاق بانتظار وضع اللمسات النهائية عليه بين واشنطن والجمهورية الإسلامية والدول الأخرى المذكورة. صحيفة فاينانشال تايمز ومواقع أخرى أفادت نقلا عن مصادر دبلوماسية مطلعة أن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. موقع أكسيوس يفيد بأن مسودة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية توضح أن الحرب في جنوب لبنان ستنتهي. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، لكنهم أكدوا أن المقترح لم يحسم بعد من حيث الكيفية التي ستتخلى بها طهران عن هذا المخزون، حيث جرى تأجيل الحسم في هذه التفاصيل إلى محادثات مقبلة. التسريبات التي نشرتها نيويورك تايمز تشير إلى ربط الخطوة الأمريكية المتعلقة بفك التجميد عن الأموال الإيرانية المحجوزة بخطوات ملموسة تتعلق بمخزون اليورانيوم المخصب، وواشنطن تشترط أن تذهب هذه الأموال إلى صندوق إعمار لإيران. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ووفد تفاوض إسماعيل بقائي قال أمس إن بلاده بعيدة جدا وفي الوقت ذاته قريبة من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. مسؤول إيراني آخر قال إنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني مكونة من 14 بندا، لكنه أضاف أن طهران تنتظر الرد الأمريكي. بنود المذكرة تشمل إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح هرمز ومغادرة القوات الأمريكية منطقة الحرب، ولا تضمن الملف النووي لأنها معقدة وتحتاج إلى وقت، أو هذا الملف يحتاج إلى وقت آخر للتفاوض. ماركو روبيو أيضا وزير الخارجية الأمريكية كان قد ألمح إلى تحقيق بعض التقدم في المحادثات الجارية مع إيران، وقال إن هناك احتمالا بأن يكون لدى أمريكا ما تعلنه بشأن ذلك في الأيام القادمة. صحف أمريكية تتحدث عن امتلاء مرافق تخزين النفط الإيراني في جزيرة خرك الذي تجاوز 80%. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو تصف استمرار إغلاق مضيق هرمز بالاضطراب الذي يعتبر بداية صدمة هيكلية في النظام الغذائي العالمي، الذي قد تبدأ آثاره بالظهور في العالم في فترة التراوح بين 6 أشهر وعام قادم. تقديرات استخباراتية أمريكية تفيد بأن إيران بدأت بإعادة تأهيل قدراتها العسكرية التي تضررت جراء الحرب، وذلك بوتيرة أسرع مما كانت متوقعة في واشنطن. شبكة CNN أكدت أن طهران أعادت تشغيل جزء من خطوط إنتاج الطائرات المسيرة ورممت مواقع إطلاق الصواريخ ومنصات إطلاق، إلى جانب إحياء قدراتها التصنيعية المتعلقة بمنظومات تسليح رئيسية تضررت خلال الحرب. مصادر عبرية وأمريكية، صحف أمريكية تحديدا، تتحدث عن تعمد واشنطن تهميش إسرائيل بشكل شبه كامل من طاولة المفاوضات مع إيران. مصادر عسكرية إسرائيلية أشارت إلى أن نتنياهو والقيادة الإسرائيلية تم عزلهم بشكل شبه كامل عن المفاوضات بين إيران وأمريكا بصورة متعمدة. التحذير من ظاهرة هجرة العقول من إسرائيل. باحثان إسرائيليان حذرا من أن ظاهرة هجرة العقول من إسرائيل تتفاقم في الأعوام الأخيرة وتشكل تحديا استراتيجيا ولا تجد من يوقفها. وفي مقال مشترك نشره موقع القناة 12 العبرية قال الباحثان إن التغيرات والتحديات التي تواجهها إسرائيل في الأعوام الأخيرة عززت شعور كثيرين بعدم اليقين حيال المستقبل. فبالنسبة إلى كثير من الإسرائيليين وبينهم العلماء والأطباء والباحثون، أصبحت مسألة بناء مستقبل مهني وشخصي لهم في دولة الاحتلال أكثر تعقيدا وإرباكا من أي وقت مضى، فباتوا يهاجرون. وكالة أسوشيتد بريس تعلن عن إخفاق مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في التوصل إلى اتفاق. البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة أكدت أن ممارسات التعطيل التي قامت بها واشنطن وحلفائها كانت سبب فشل المؤتمر. صدور أوامر بإجلاء حوالي 40,000 شخص من منازلهم في كاليفورنيا بسبب تسرب من خزان مواد كيميائية قد يؤدي لانفجار وانتشار أبخرة سامة فوق مناطق مكتظة. السلطات الصحية في أوغندا المجاورة للكونغو تعلن عن تفشي وباء إيبولا بعد تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس. مسؤول تايواني يقول إن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة حربية أو تابعة لخفر السواحل في المياه الإقليمية الممتدة من البحر الأصفر إلى بحر الصين الجنوبي وغرب المحيط الهادئ. أخيرا السعودية تعلن عن وصول أكثر من 1.5 مليون حاج في عدد يتجاوز أرقام الحجاج الدوليين المسجلة في العام الماضي رغم تعقيدات السفر وحالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط التي يحتمل ويقول المحللون إنها ربما قد تعود في أي لحظة. أصل عند هذا الحد إلى ختام أوراق الصحافة، جولتنا هذه انتهت، سنكون معكم غدا بنفس الموعد على هذا الأثير في أوراق الصحافة من جديد. أشكركم جزيل الشكر على استماعكم وأتمنى أن تظلوا مع أثيرنا وموقعنا الإلكتروني ومنصاتنا الرقمية، فدائما هناك المزيد. أما البنك الإسلامي الفلسطيني فخدمات بنكية متميزة في كل المواسم وفي كل الإجازات والعطل، خدمات مستمرة عبر الأونلاين. حياتي لكم، أنا نجوى الحمدان، وإلى اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
3: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
4: أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن أسهم شركة بوينغ الأمريكية تراجعت بعد إعلان الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى الصين أنها سوف تشتري 200 طائرة بوينغ، فيما كانت الأسواق تتوقع اتفاقا ضخما بعد قمة ترامب ونظيره الصيني في بكين. وتراجعت أسهم بوينغ بنسبة نحو 5% بعد حديث ترامب، فيما لم تصدر الشركة تصريحات رسمية بشأن هذه الصفقة. أعلنت شركة هوندا اليابانية للسيارات عن تكبدها أول خسائر سنوية بعد تحمل ثاني أكبر شركة سيارات يابانية نفقات بقيمة 10 مليارات دولار جراء تراجعها في خططها الخاصة بإنتاج السيارات الكهربائية. هوندا قالت إنها سجلت خسارة صافية بقيمة 2,700,000,000 دولار برسم السنة المالية التي انتهت في آذار، وهي أول خسارة سنوية للشركة منذ أن طرحت أسهمها للاكتتاب العام في خمسينيات القرن الماضي، وذلك في أوضح مثال لفشل استراتيجيات شركات سيارات عالمية تسعى للحاق بشركتي BYD الصينية وتسلا الأمريكية في ريادة قطاع السيارات الكهربائية بحسب الخبراء.
3: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
4: أهلا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يكشف عن قيام الاحتلال بتدمير أكثر من 80% من منازل قطاع غزة خلال حرب الإبادة لجعل القطاع بيئة طاردة للسكان. فرنسا تقرر منع الوزير الإسرائيلي المتطرف تامار بن غفير من دخول أراضيها بعد التنكيل بضنشطاء أصول الصمود العالمي، وتطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أخرى على بن غفير. صحيفة الجارديان البريطانية تشدد على أن إيتامار بن غفير يمثل اليوم السياسة والمجتمع الإسرائيلي بالكامل. مقتل الشاب أحمد حفناوي في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرمل مساء أمس، ما يرفع حصيلة ضحايا جرائم القتل والجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ مطلع هذا العام إلى 106 قتلى. دار الإفتاء تعلن أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك الأربعاء القادم ستكون عند 6:10 صباحا. الإعلان عن صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام اليوم وبحد أدناه 2,000 شيكل، وذلك عن راتب شهر شباط الماضي. مع معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب يتوقع أن تواجه إسرائيل تحديا كبيرا بعد انتهاء الحرب مع إيران، يتمثل في عودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة والأجندات الدولية. صحيفة هارس العبرية تكشف عن تدهور حاد في الدعم الذي يقدمه اليهود الأمريكيون لإسرائيل بعد حرب الإبادة على غزة. جيش الاحتلال ينذر سكان 10 قرى وبلدات جنوب لبنان أمس بالإخلاء، والإعلام العبري يؤكد أن مسيرات حزب الله المفخخة الانقضاضية تواصل استنزاف جيش الاحتلال في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن إجرائه اتصالات مع قادة دول الخليج وتركيا والأردن وباكستان ومع نتنياهو لإبلاغهم باحتمالية قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران. مصادر دبلوماسية تفيد بأن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما ضمن مسودة مذكرة تفاهم توضح أيضا أن الحرب في لبنان ستنتهي. صحيفة نيويورك تايمز تزعم موافقة إيران على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب مع تأجيل الحسم في القضية إلى محادثات قادمة. صحف أمريكية وإسرائيلية تكشف عن تعمد واشنطن تهميش إسرائيل وبنيامين نتنياهو بشكل شبه كامل عن طاولة المفاوضات مع إيران. منظمة الفاو تؤكد أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يشكل صدمة هيكلية في النظام الغذائي العالمي الذي قد تبدأ آثاره بالظهور بعد 6 أشهر أو عام قادم. باحثان إسرائيليان يحذران من أن ظاهرة هجرة العقول والكفاءات من إسرائيل باتت تتفاقم في الأعوام الأخيرة وتشكل تحديا استراتيجيا ولا تجد من يوقفها. السلطات الصحية في أوغندا المجاورة لجمهورية الكونغو تعلن عن تفشي وباء إيبولا بعد تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس. وفي عدد يتجاوز أرقام الحجاج المسجلة في العام الماضي، السعودية تعلن عن وصول أكثر من 1.5 مليون حاج رغم تعقيدات السفر وحالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في المنطقة. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات القادمة. هذا أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية بانتظاركم.
6: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. واليوم الأحد 24 أيار وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. من شبكة رأي الإعلامية يسعد صباحكم وين ما كنتوا. وبمعيتكم نصب على الزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني يسعد صباحك يا فادي. ويسعد صباحك الزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. وصباح الخير يا بلد، صباح الخير يا غزة. وغزة اليوم تدفع الثمن من جديد. وبالحديث عن إمكانية توقيع اتفاق وقف اطلاق نار مع إيران، الاحتلال أكيد ببحث عن ساحة حرب جديدة. وعملياً هي ليست بالجديدة، الاحتلال يصعد من اعتداءاته والقصف المستمر على قطاع غزة. غزة الضحية المستمرة. وصباح الخير للبلد وولاد البلد الأصايل والنشامة. صباح الخير للبلديات اللي بلشت بهمة وبدأت تشارك الناس فعلا. اللي خلونا شوي نشعر انه لسه البلد بخير. ونبلشها من مزارع النباني. يعني كان في بداية سوق للمزارعين في مزارع النباني على مدار عدة أسابيع سابقة. أهل البلد كانوا يعملوا كل يوم جمعة سوق للمزارعين وسوق للأعمال والمنتجات المحلية واليدوية، في واحدة من أنشطة لتسويق المنتجات. يوم الجمعة أول امبارح يعني مزارع النباني قامت بشبابها ونسائها وأطفالها كلهم لاستقبال الزوار إلى السوق، وأيضا لتنظيف البلد لاستقبال عيد الأضحى المبارك. المميز كان مشاركة الناس. لما نقول مشاركة الناس يعني كل الناس. نساء مزارع النباني وأطفالها وشبابها ورجالها اللي بيعمل قهوة واللي بينظف واللي بعلق شادر واللي بقص الأعشاب، الله محييكم يا شباب. وطبعا تحياتنا للمهندس سعد داغر، يسعد صباحك. ومن مزارع النباني لنابلس، مدينة نابلس، وبدأت بمبادرة من مؤسسات المدينة بالتعاون مع البلدية. ويوم الجمعة أيضا كان هناك حملة لتنظيف وأعمال تطوعية وتهيئة منتزه جمال عبد الناصر، واللي بيعرف أنه منتزه جمال عبد الناصر هو من المتنفسات القليلة جدا في منطقة نابلس لتنزه الناس.

والتنوع الموجود كان في نابلس من مختلف المؤسسات في المدينة وبمشاركة رئيسة البلدية ومن نابلس إلى بيت لقيا. بيت لقيا غرب رام الله. وأيضا تزينت وتنظفت وتم زراعة الورود والأشجار وتنظيف الحدائق والشوارع في البلد. ومن بيت لقيا إلى كوبر، وبالتعاون بين بلدية كوبر ونادي كوبر تم الإعلان عن 3 أيام للعمل التطوعي، كانت جمعة سبت وثالث يوم هو الأخير اليوم. لما تشوف الناس هيك بتهب مرة واحدة وبتلاقيهم إيد واحدة بتعرف إنه البلد لسه بخير. وطبعا أكيد زيهم في كثير من القرى والبلدات، بس الأكيد يمكن ما سمعنا عنهم.

وأيضا في الخليل مبادرة إنسانية جميلة تحت عنوان عائدات مخالفات العدادات بتروح لصالح الأيتام والأعمال الخيرية، ورح نحكي عنها بالتفصيل بعد الفاصل مع رئيس البلدية المهندس يوسف الجعبري.

0: تحديدا في المغير اللي هبت تطفي النار لأشعلها المستوطنين وخاصة هي فترة الجفاف. وما بننسى أبو فزاع وعيلته في أطراف الطيبة وطريق المعرجات، وما بننسى مسافر يطا وأهلها، وعلى أكيد الخان الأحمر اللي في مهب التهجير. ومعنا اتصال هاتفي. لو صباح الخير.
1: الله يتعك صباحك، صباح جميع المستمعين، وأحلى صباح لك
0: الله. الله يسعدنا صباحك يا رب. مين معنا؟
1: معك أخوك عزام يا أبو الطيب من كل كلمة.
0: يا حي الله يا حي الله يا عزام. وش عزام، كل عام وأنت بخير. الله يسعدنا إياك يا رب ويسعد صباحك، طمنا عنك.
1: والله الحمد لله رب العالمين يا أبو تيم، الحمد لله. الله يغير هالحال
0: يا رب. الله يسمع منك يا رب.
1: الله يسعدك أخوي.
0: شو أخبرت الكرم؟
1: الحمد لله رب العالمين. يوم الجمعة مريت من شارع الأحراش.
0: نعم.
1: يعني أنا بأسف وبسأل هالمسؤولين، وين أنتوا من هالمقطع الصغير 3-4 متر اللي دشروه من شارع الأحراش،
0: اللي هو أول الشارع باتجاه عنبتة ولا بالجهة الأخرى؟
1: لا، من شركة توكلم،
0: من جهة توكلم
1: مقطع. نعم. يعني بتعداش 5 متر يا أبو التيم.
0: نعم.
1: مؤذيات بشكل مش طبيعي للسيارة. ليش دشرتوه؟ زفتوا الشارع كله ودشرتوا هالمقطع الصغير ليش؟ وين هالبلدية؟ وين الحكم المحلي؟ وين الأشغال يا أخي؟ وين المسؤولين؟ وين القاعدة على الكراسي؟ وين
0: احنا صراحة يوم الخميس حكينا مع الأشغال العامة بخصوص شارع الأحراش، وأفادوا أن الموضوع عند البلدية، بلدية تولكرم، وإحنا إن شاء الله رح نتواصل مع البلدية في أكثر موضوع. كمان كان في شكوى باتجاه حتى المقطع من بداية الشارع من جهة عنبتة، أعتقد كمان هناك في حفرة على جانب الشارع. وأيضا كان وصلنا معلومة أنه هناك في بعض القضبان الحديدية ظهر في الشارع، بعرفش مدى صحة الكلام. احنا كنا الاخوة في بلدية الكرم التأكد من الموضوع ويعني التشيك على الشارع.
1: صحيح.
0: اذا عندك معلومة تفيدنا فيها بنكون شاكرين.
1: بلى صحيح مزبوط، بحاجة لهلا حديث هناك، وصار حادث اكثر من حادث صار هناك، السيارات ينزل يوقع هناك يزحلقوا. والشغلة الثانية انا حكيت لك قبل هاي المرة، الفاصل لما تخلص من شارع الحراش بدك تطلع على الشارع الرئيسي، الفاصل اللي هي الجزيري هناك الثاني، يعني بير هناك مش بحفرة، بير تخبط في السيارة من تحت لما انت بتقطع الشارع مشان تروح على شكل اليمين. انا حكيت لك بهاي المرة عنها وهذا لا زالت موجودة. هاي بتوقع عنها بلدية عنبتة وبلعة اقرب من طول كلم عليها. المهم لهم لازم انهم يصلحوها هاي المقطع الصغير.
0: نعم.
1: بدك تقطع مشان تقطع الشارع الجزير الفاصل اللي هو الفاصل.
0: نعم. هاي من جهة عنبتة،
1: من جهة عنبتة، يعني بلدية عنبتة اقرب من طول كلم عليها، هي بتوقع. نعم. عنها تابعة لعنبتة.
0: نعم نعم.
1: يعني هالمسؤولين شو قاعدين بيعملوا؟ اثنين، بالنسبة للصحة اللي قلت لك عنها، احنا بنشكر طول كرم شرطة طول كرم المحترمين، الله يعطيهم ألف عافية، حطوا وفروا شرطة هناك لتسليك حركة السير هناك.
0: طيب هذا خبر جيد يعني، ويعني بنشكر الأخوة في شرطة المرور اللي بيستجيبوا دائما يعني لتواصلنا معهم في كثير من القضايا والإشكاليات وبعض الملاحظات المواطنين. بس حلت أزمة يعني ولا نوعا ما؟
1: تواجد الشرطة هناك أنا شفته يعني بمشي وكائم بواجب، والله يعطيها ألف عافية، مشكور كثير. بس يا أبو تيم ليش ما يحلوا المشكله من جذورها؟ ليش انت تحط شرطه تشغل الشرطه هناك على على على على شيء يعني بحاجه لحل من جذوره؟ يعني في موجود حلول هناك.
0: عشان انا اكون منصف اخوي عزام، الشرطه حكون احنا مبدئيا رح نعمل على تسيير حركه السير هناك الى ان يتم دراسه الموضوع، ووعدونا رح يتم مناقشة الموضوع مع الجهات المختصة في المنطقة وتحديدا البلدية بخصوص هذا الشارع. فيعني هي قد يكون هذا إجراء مؤقت إلى حين إن شاء الله يحل الموضوع إن شاء الله. تحياتنا لك يا عزام، وكل عام وانت بخير، وإن شاء الله نهارك سعيد.

وصباح الخير لكل متابعينا على كل منصاتنا. يسعد صباحكم جميعا. نايف تميز ابو سفيان يسعد صباحك، صباح كل اهلنا في اذنا. ومريم حشيه يسعد صباحك يا مريم. عزام عبدو يسعد صباحك كمان مره. عزام حبيب يسعد صباحك يا حبيب. انت كل اهلنا في سلفيت. عصام يسعد صباحك يا عصام. سعد خراز يسعد صباحك وصباح كل اهلنا في نابلس.

0: صباحك يا حبيب. حتى بكون وياك. صباحك يا سندس. وأنا صراحة بدي أشارككم قصة صارت معي يوم الخميس. بعد ما نأخذ هذا الاتصال رح أحكي لكم هاي القصة عشان تديروا بالكم. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير يا باشا.
0: سعد صباحك أبو يزيد.
1: كيف حالك ولا عم تبخير؟
0: يا حي الله.
1: الله يسعدك.
0: كيف أمورك؟
1: الحمد لله ماشي الحال. نحكي موضوعين بس سريعان على
0: بس سريعان أبو يزيد
1: في الوقت. نعم
0: يلا.
1: الموضوع الأول موضوع صالات الأفراح.
0: نعم.
1: والأثمان والأهازيج والأغاني اللي بتكون موجودة. أنا بقول هيك كالتالي: عندنا في البلاد هنا في المحافظات الشمالية أكثر من 600 صالة وقاعة للأفراح. أنا بقول استضيفوا نقيبهم ومسؤولهم من أجل تخفيف الرسوم الملقاة على عاتق العريس على موضوع الصمد وما شاكل ذلك. هاي واحدة. اثنين، الأغاني اللي بحطوها يا أستاذ أحمد يعني حقيقة إشي بقشعر البدن، أغاني مش محترمة. شيرين ونانسي ونجوى وإليسي
0: يا أبو يزيد، واحد عنده عرس إن شاء الله بحط الأغاني اللي بدي إياه. يا زلمة،
1: هو في عنا إحنا الأهازيج والتراث الشعب الفلسطيني، مش لازم إحنا كمان نضرب اللي هي الذاكرة الوطنية وهندسة الوعي لدى الجيل الناشئ يا أستاذ أحمد؟ ما أنا برضو لازم يعني نلقي الضوء على هذه المسألة.
0: هلا هي بالعادة بالأفراح إن شاء الله يا رب نشوف الأفراح عند كل الناس يا رب. يعني إحنا لليوم في عاداتنا عند سهرات الرجال يعني تحديدا بتكون كلها أغاني شعبية وكلها أهزيج ومرات الزجل.
1: على موضوع نعم. صلاة النساء.
0: نعم, نعم. هلا صلاة النساء يعني أنا وياك بدنا نكون متفقين إنه كمان يعني هاي حرية عند الناس، حرية شخصية يعني.
1: بس برضو كمان يجب النظرة إلى موضوع التراث الشعب الفلسطيني والأهزيج.
0: جميل جميل، بس يمكن يكون لها كمان مواقع خاصة أبو يزيد. يعني اليوم احنا في موضوع ما يتعلق بالهوية الوطنية الفلسطينية كمان
1: يكون الإضاءة من نعم. قبل الإعلام على هذا الجانب نعم. مع صالات الأفراح والمسؤولين برضو مش غلط.
0: أنا معك تماما في موضوع المصاري انه صارت يعني صراحة بمبالغ خيالية.
1: يا رجل 14,000 و16,000 و12,000 على ساعتين زمان، والله جريمة ولا لا؟
0: أنا هي كمان سلام بصب عليكم وكلك. أنا تفاجأت من الأرقام، أنا بحكي عن الأرقام اليوم 30,000 و40,000 للأسف.
1: والله هناك في منطقتنا هنا أقل شوية.
0: طب الحمد لله أهون.
1: هذا موضوع آخر يا باشا اللي هو بتمثل، بتعرف في نهاية 25 بداية 26 كان موضوع الجسر وما أدراك ما الجسر والمشاكل اللي كانت موجودة، وكثير من المسؤولين والمرجعيات المختلفة أنبروا وقالوا بدنا نرفع قضايا هون وهون وهون، وهي الأزمة بلشت كمان على الصيفية هاي. طب شو اللي عملتوه في 6 أشهر؟ مين وينكم؟ شو عملتوا؟ وين القضايا اللي رفعتوها؟ وين الاتصالات؟ وين اللقاءات؟ وين المنشورات اللي عملتوها؟ ولا شيء، صفر. بس لما يكون أي شيء الكل بنطفل زي علبة الكولا وبنكب وخلاص.
0: يعني إحنا بدون ما نطلق أحكام أحكي لك أبو يزيد، لأن أنا كنت يوم الجمعة مع حدا من حملة الحقن الجسر 24 وأفادوا لي أنه خاصة بهاي الفترة كمان هم بتواصلوا مع الجهات المختلفة حتى الجانب الأردني في موضوع ما يتعلق بالجسر، وهي كمان الشباب بيقولوا لي انه اليوم كمان هو في ازمه على الجسر. هلا احنا عارفين
1: كلياتها مره اخرى على
0: نعم نعم. انا بدي اقول ابو يزيد انه هي صراحه ما وقفت، يعني يمكن انا شوي على اطلاع معهم على يعني في شيء كان اسبوع
1: بدنا نرفع قضايا لمحكمه ما تسمى العدل العليا.
0: مرفوع قضيه
1: وكمان اللي هو تمديد ساعات العمل على الجسر.
0: رافضين الاحتلال، احتلال رافض تماما.
1: انت بتلزمه من ناحيه قانونيه، بتلزمه عبر الاتصال مع المؤسسات الشريكه والمرجعيات الدوليه المختلفه.
0: يسعد صباحك. يسعد صباحك ابو يزيد. يبدو انفصل الخط الهاتفي وان شاء الله يا ربنا بفرج هواء. وصراحه الموضوع جسر صعب. بدي أحكي لكم القصة صارت معي يوم الخميس. وكنت أنا في إحدى شوارع مدينة رام الله بسوق بالسيارة، تفاجأت بصوت إشي خبط في السيارة وانتبهت أنه في شخص صار وراي تقريبا وكأنه خبطت المراية في إيده. فأنا استغربت من وين إجي هذا الشخص، طبعا وقفت على طول نزلت له. صار إشي؟ قال لي لا ما صار إشي، سلامتك فيش إشي، بس التلفون وقع وانكسر التلفون. فبقول له أنه طب أنت أهم إشي سلامتك، بتحب نروح على المستشفى، بتحب أخذك على دكتور، تطلع معي؟ قال لي لا ما فيش إشي. طبعا هو قال لي أنه هو من الأردن وبيشتغل في مستشفى الأردني، وطبعا طلع مش مزبوط هذا الكلام، وقال لي أنا جاي أخلص شوية أمور وبدي أسافر، وهي الطريقة الوحيدة بتواصل مع أولادي في هذا التليفون اللي انكسر. فقلت له طب اطلع معي عشان نروح نسوي لك التليفون، نصلح التليفون يعني. فرفض، قال لي لا أنا مستعجل بدي أروح. فقال لي إنه سعر الشاشة هيك هيك حقها. طبعا أنا ما تونيت ولا لحظة يعني إني أساعده، وخاصة إنه كسر التليفون وما رضيش يطلع حتى معي في السيارة. ومشت الأمور، أعطيته مبلغ على أساس يصلح شاشة التليفون. كان معي حدا صديق بالسيارة، قال لي طبعا أنت عارف إنه الموضوع إنه نضحك عليك. قلت له لا يا زلمة، زلمة واضح إنه يعني صادق يعني. فقال لي أنت ما شفتوش، هو ما كانش ماشي في الشارع، هو نط من الرصيف مباشر على السيارة وهو ضرب المراية بإيده. ورحت في الليل بشوف محامي كاتب بوست انه صار معي 1 2 3 4 نفس الشيء، نفس الكلام، نفس الاوصاف، نفس الطريقة، بنفس المكان تقريبا. وبتفاجأ بكم الناس اللي صاير معها نفس الموقف.

بدها ديرة بال. يعني كان الله بعون الناس، ولكن بين قوسين هاي حالات نصب. وأيضا تفاجأت في كمان إحدى المجموعات على فيسبوك كاتبين عن نفس الموضوع بشارع موازي لنفس الشارع اللي كنت أنا فيه بنفس المواصفات بنفس اليوم.

0: ومعنا اتصال هاتفي. الو صباح الخير.
1: صباح الخير اخوي احمد، معك منصور.
0: يا منصور يسعدنا صباحك يا منصور، ان شاء الله دائما منصور.
1: مبسوط نولت حق الشاشه والزلمه عارف حق الشاشه.
0: والله يا منصور اقول لك صراحه
1: هذا الزلمه نكل التجربه الاردنيه الان، يعني جاب الاردن لعنا بدل ما هو يغلب حاله ويعمل هاي الحركات في الاردن صارت مكشوفه، جابها عرم الله مبين.
0: يعني بحب اقول لك انه هاي احد المواطنين كان اللي بعتنا رساله بقول سمعت هاي القصه كمان صارت مع بنت في رام الله. يبدو انه يعني بهذا اليوم مش اقل من 10 حالات صارت وانا واحد منهم. يعني
1: شكله جاي الزلمه من الاردن يشتغل عندنا.
0: والله اللي سمعت انه لا الزلمه من عندنا يا صاحبي،
1: من عندنا خلص صيله حدا قريب في الاردن اعطاه رؤوس الاكلام والزلمه اشتغل
0: نقل التجربه. ما هو انا يعني انا انحطيت في موقف انه انا بديش اشعر اني انا ظلمت الزلمه. والله منصور صراحه
1: اجاك على المنطقه الحساسه قال لك
0: ودير بالك عشان اكون منصف، كان رافض اولها لا لا لا ابدا انا مش راح اخذ، فانا اصريت يعني انه كمان يعني الزلمه واضح انه مسخم يعني وبدي يروح على الاردن بدي يتواصل مع اولاده كل هالحكي، فلعب لي على الوتر الحساس.
1: طيب خلينا نحكي في موضوعنا. انا والله
0: تفضل.
1: كان موضوع عطاره، يعني احنا توقعنا انه البلدية الجديدة تعطينا شغلات تبهرنا، بس مبين كل الـ يعني البلديات نفس الاشي. امبارح معاد الذروة كانوا منزلين باقل يشتغل عند اول عطارة عند المغسلة على الساعة 8، اليوم معطين اذن صب بطوط من الساعة 6 الصبح للساعة 10 و11، بعرفش كاتبين على صفحة عطارة. طب ما هو اللي في جد.
0: ألو، طب يبدو انقطع الخط، يبدو منصور في الطريق. منصور سمعنا؟
1: سامع.
0: تمام تكمل تفضل.
1: بقول انه اللي من جنين صار يعرف انه بوابة حطارة وطلوع البرج بيفتح الساعة 9، اعطي اذن صب بعد الساعة 9 يا اخوي، يعني بتسهل على الناس وبتمشي اموره وبتخفف ازمة. اليوم كل الناس هيهم لحد هسه محشورين في الطريق داخل البلد. ما يعني تخدمش هاي الكلمة شارع.
0: نعم نعم نعم صحيح. وللعلم المنصور احنا تواصلنا مع الاخوة في بلدية عطارة وان شاء الله ان تواصل معهم بعد العيد، ووعدونا خيرا حتى على موضوع يعني سيارة النفايات، يعني انه كانت تلم النفايات كمان الساعة 8 الصبح، يعني بامكاننا نأجلها شوي لحد ما تسلك الامور.
1: بس ساعة يعني بوابة عطارة اللي يطلع البرد صارت تفتحت.
0: نعم بالسلامة يا منصور. يبدو منصور في الطريق والخط متقطع، وعلى كل حال منصور احنا على أولوياتنا موضوع شارع عطارة، وإن شاء الله بعد العيد لنا متابعة حثيثة مع بلدية عطارة. وأنس حميدات يسعد صباحك يا أنس. هاي كمان فادي ريان بقول انا سمعت عن وقرات عن هاي القصه على صفحات رام الله مع احد وبحذر منه الاسبوع الفات وانا وقعت. غاده يسعد صباحك يا غاده، ويسعد صباحكم جميعا. طارق عزموتي كمان يسعد صباحك انت وكل الشباب موجودين معك. وابقوا معنا بعد الفاصل وبلديه الخليل ومبادره انسانيه
2: برعايه جوال

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0559151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
4: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
5: برعاية جوال

وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين ودائما مع الناس وبرعاية جوال. على كل حال أنا فكرت لحالي انتصب علي بس طلع فيه كثير من القصص صاير مع الناس.

وأيضا صباح الخير لكل اللي انضموا معنا من جديد على كل منصاتنا على رايا اف ام ولا على فيسبوك أو على رايا تي في. سعد صباحكم جميعا. وكنا مع منصور بنحكي عن موضوع عطارة, ونؤكد إن شاء الله أنه بعد العيد حنتواصل مع البلدية, حتواصلنا مع البلدية بس لنا حديث مع بلدية عطارة إن شاء الله في أكثر من موضوع, وتحديدا الشارع المؤدي إلى أو المدخل إلى مدينة رام الله والبيرة, وإن شاء الله بيكون في حل لموضوع الأزمة.

0: الله على اللون العراقي. صباحك السلام. وللحديث أكثر عن هذه الخطوة الإنسانية الجديدة التي أطلقتها بلدية الخليل عوائد مخالفات عدادات الدفع المسبق لدعم الأيتام والأعمال الخيرية، وينضم معنا عبر الخط الهاتفي رئيس بلدية الخليل مهندس يوسف الجعبري. صباح الخير باشمهندس.
1: يسعد صباحك صباح كل الإخوة المستمعين.
0: الله يسعد صباحك، وتحياتنا لك ولكل العاملين في بلدية الخليل ولكل أهلنا في بلدية الخليل ومدينة الخليل وقراها ومحافظة الخليل شاملة. يعني باشمهندس، في هذه الخطوة الجريئة والخطوة الإنسانية فيما يتعلق بعوائد مخالفات عدادات الدفع المسبق وتحويلها لدعم الأيتام والأعمال الخيرية، كيف جاءت هذه المبادرة ولماذا؟
1: صحيح، يعني موضوع العدادات المسبقة للدفع هي موضوع في إشكالية وفي أزمة ثقة ما بين المواطن وما بين البلدية بشكل عام، وبالأخص أيضا ما بين المواطن وما بين الشركة التي تدير العدادات المسبقة للدفع. وهذه المشكلة على فكرة وبالمناسبة ليست فقط في الخليل وإنما في كل الضفة الغربية. هون كان في التفكير كيف يمكن كسر الحاجز، لا سيما أن البلدية الهدف الأساسي من موضوع العدادات مسبقة الدفع هو موضوع تنظيم الوقوف والتوقف وإعطاء مجال لأكبر قدر ممكن من السيارات باستخدام المواقف خلال ساعات النهار. فكانت الفكرة أنه كيف ممكن نكسر الحاجز مع المواطن، كيف ممكن نخلي المواطن ترجع الثقة في هذا الموضوع. الأشي الأول صار الريع أو المخالفات أصبحت 75% منها للبلدية الخليل، بمعنى سابقا كانت المخالفات لصالح الشركة المتعاقدة مع بلدية الخليل، أصبحت الآن المخالفات أو 75% من المخالفات لصالح بلدية الخليل.
0: يعني أستاذ يوسف، سابقا هي كانت المخالفات بالكامل بتذهب للشركة؟
1: طبعا طبعا، المخالفات سابقا التعاقد مع بلدية الخليل كان على هذا الأساس. نعم. وفي معظم البلديات في الضفة الغربية احنا بنحكي المخالفات اللي هي بالعامية 25 شيكل أو 100 شيكل كانت تذهب للشركة. اليوم احنا في التعاقد الجديد لا، صارت المخالفات لصالح بلدية الخليل بنسبة 75% و25% للشركة المنفذة. موضوع الشيكل اللي بنحط للعداد هذا ضمن العقد المتعاقد عليه مع الشركة وهو يعود ريعه للشركة بشكل كامل. فبالتالي كان اتخاذ القرار بشكل واضح أن المخالفات يعني بين أسين 25 شيكل أو 50 أو 100 شيكل آسف، وهي بسبب الوقوف على الرصيف بشكل خاطئ، هذه خلينا رايحة للأيتام والأعمال الخيرية، وكان هذا قرار مجلس بلدي وتم توزيعه على وسائل الإعلام وتنفيذه مباشرة. بمعنى أن المواطن اليوم احنا ما بنحكي عن الشيكل، بنحكي عن المخالفة.
0: المخالفات
1: كان في عليه إشكالية، وقف بشكل خاطئ أو كان عنده أي إشكالية، بده يجي موظف الشركة يخالفه، راح ياخذ وصل وراح يكون هذا الوصل ال 25 شيكل ريعه للهيئات أو للأعمال الخيرية وللأيتام.
0: نعم، يعني لتوضيح أستاذ يوسف، هي 75% من قيمة المخالفة اللي هي حصة البلدية، هي تذهب لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية. يعني صراحة يعني عم نحييكم على هاي الخطوة أستاذ يوسف، يعني وفعلا زي ما تفضلت يعني جزئيا بتحل مشكلة بالعلاقة ما بين الشركات وبين المواطنين على الأقل. يعني الواحد لما بيكون دافع المخالفة بيعرف أنه رايحة لأعمال خيرية، يعني على الأقل بينه وبين حاله بكون راضي نوعا ما. يعني وزي ما تفضلت، هي موضوع العدادات هي مشكلة شائكة في كل المحافظات صراحة فيما يتعلق بالناس. كثير بتشكي، وخلنا نكون صريحين، من تعامل بعض الشباب، بديش أنا عمم، اللي بيشتغلوا في موضوع العدادات مع الناس. هل كان هناك بالاتفاق مع الشركة أو نقل هاي الملاحظات للشركة أنه يعني تخفيف الحدة، ويعني نوعا ما خلينا نحكيها بين قوسين، يعني يحكوا مع الناس بشوية لطافة؟ يعني
1: صحيح صحيح. يعني أنا بحكي عن تجربة بلدية الخليل. نعم. أنت بتعرف إحنا مجلس بلدي منتخب واستلمنا من أسبوعين تقريبا. منذ اللحظة الأولى وإحنا بنعرف أن هناك أزمة ثقة أو هناك عدم الشعور بالمواطنة من قبل المواطن. إحنا نعم. في كل البلديات وقد تكون بلدية الخليل والبلديات الأخرى ما بنشعر المواطن أنه بشعر بثقة بهاي البلدية. فبالتالي عندنا مجموعة سلسلة إجراءات لها علاقة بالعدادات وغير العدادات حتى نكسر أو نكسر هذه الفجوة اللي موجودة ما بين المواطن وما بين المؤسسة وهي بلدية الخليل. من ضمنها موضوع العدادات، الموضوع التعامل وما شابه والشركة المنفذة، كله رح يدرس بشكل عام من أجل إيجاد حلول أخرى. يعني إحنا اليوم كمان بنفكر للمستقبل إنه ممكن ما يكون في عدادات، يكون في إشي مدفع إنه إنك بتحجز أو إنك بتدفع للوقوف بجانب الرصيف ولكن بدون العداد اللي بيسبب تشوه بصري، ولكن هذا إن شاء الله خلال الفترات القادمة. اليوم هاي الشركة كيف تتعامل معها؟ في هناك موظفين تم تفريغ موظفين من أجل متابعة كل شكاوي المواطنين ومن أجل متابعة ومراقبة عمال الشركة وطريقة التعامل. نعم. مع المواطن.
0: نعم.
1: وهذا موضوع مهم جدا. هلأ الإشكالية الكبيرة تقريبا 70% من الإشكاليات اللي كانت تحصل سابقا هي في موضوع المخالفة.
0: نعم.
1: اليوم المخالفة المواطن أصبح بشكل واضح أنه حتى لو يعني أنا كثير من الناس حكوا معي أنه لأول مرة إحنا بندفع المخالفة وإحنا بنبدأ
0: نعم يعني صراحة يعني
1: نضحك او بنعطيه 25 ولا اخذ 50.
0: يعني هي هذا اللي بتخيله. نعم هذا اللي بتخيله انه فعلا المواطن حتى بيدفع المخالفه بس بكون عارف انه جزء من هاي المخالفه رايح لاعمال خيريه. وهون بدي عشان اقول
1: 70% منها. نعم. حصه البلديه بشكل كامل رايح. نعم. لاعمال الخيريه. نعم. وللايتام من خلال الجمعيات اللي بتعتني في الايتام.
0: نعم.
1: واليوم زي ما حكينا لا في موظفين للبلديه منتشرين في شوارع الخليل بيراقبوا اعمال عمال او الموظفي الشركه، وهناك تعميم وهناك جلسات مع هاي الشركة بضرورة أن يكون من اختيار موظفينهم بشكل لائق، التعامل واحترام المواطن كمان. إحنا المواطن أغلى ما نملك، فبالتالي إحنا كل مجهوداتنا اليوم في الخليل وبلدية الخليل تلبية الحد الأدنى من متطلبات المواطنين. كمان إحنا رسالة من خلالكم للمواطنين.
0: نعم.
1: إنه كمان موظف الشركة هذا كمان من أولاد البلد، وهذا لا مش إحنا جايبينه من برا البلد، فبالتالي يجب احترامه والتعامل معه بشكل لائق. فإحنا بنحكي عن التعامل والاحترام المتبادل ما بين الموظف الشركة وما بين المواطن وما بين المواطن وموظف الشركة. إحنا اللي بنتمناه خلال الفترات القادمة إنه يكون في إشي أسهل إشي أسلس أيضا بموضوع العدادات مسبقة الدفع. ندرس كل الحالات وكل القدرات المتوفرة إنا حتى نكون يعني كالدول المتقدمة، بحيث إنه يكون في إشي إلكتروني، يكون في إشي من خلال تطبيقات على الموبايل. كل هاي تدرس خلال الفترات القادمة
0: إن شاء الله.
1: ولكن بكل الأحوال إحنا يعني إن شاء الله رايحين بسلسلة أمور تهدف ولها علاقة بموضوع كسر الحاجز ما بين المواطن والبلدية وما بين البلدية والمواطن. نعم. حتى يشعر المواطن بالمواطنة بشكل سليم.
0: في هذا الموضوع تحديدا أستاذ يوسف، واحدة من التعليقات اللي وصلتنا لما حطينا عن الموضوع بدنا نحكي في موضوع العوائد مخالفات عدادات الدفع المسبق، فقلنا أنه يعني إن شاء الله أنه هاي المصاريف فعلا تروح للأيتام والأعمال الخيرية. كيف للمواطن أن يضمن أن هذه العوائد فعلا تروح لمستحقيها كما فضلت؟
1: يعني احنا بنحكي عن قرار مجلس بلدي.
0: نعم.
1: فبالتالي ذهب للتنفيذ، وهذا بيتم من خلال التقارير المالية الموثقة اللي موجودة واللي بننزل راح يتم نشرها بشكل دوري ما بيننا وما بين المواطن على مواقع على موقع البلدية.
0: فهذه نعم.
1: الشعور هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إنه يعني ليش كبلدية إحنا هذه يعني البلدية هي مؤسسة شبه أو خلينا نحكي شبه حكومية.
0: نعم.
1: هي بالبلدية هي هي هي هي حكومة مصغرة، فبالتالي قراراتها ملزمة. أنا في عندي في بلدية الخليل تقريبا 1500 موظف، فبالتالي يعني وين بدي أودي؟ يعني في رقابة وفي عندي محاسبين وفي عندي أعضاء مجلس بلدي وفي عندي مدراء وفي عندي محاسب، فبالتالي الموضوع الصرف بيتم حسب الأسس السليمة لصرف هاي الأموال من خلال الجمعيات التي ترعى الأيتام، وممكن كمان من خلال يتم حفل توزيع هاي العائدات اللي موجودة اللي موجودة في البلدية. هذا كله يتم ضبطه من خلال الأمور والرقابة، وعندنا مدققين ماليين وعندنا نشر للأمور المالية بشكل دوري. يعني هذا الموضوع بعتقد يعني احنا بنحكي لازم يكون في ثقة،
0: احنا متأكدين منه يعني ولكن حبينا نسمعها على لسانك أستاذ يوسف.
1: نعم. لا لا لا لا طبعا احنا بشكل كامل، وبحكي عن حصة البلدية بشكل كامل من مخالفات العدادات سيتم تحويلها للجمعيات التي ترعى الأيتام والتي والأعمال الخيرية. وأي مواطن بشكك هذا الموضوع رح يتم هذا الموضوع عمانا ندس إما بشكل شهري أو كل 3 أشهر يتم توزيع العوائد. هذا أي مواطن بشك في هذا الموضوع بإمكانه مراجعة البلدية ومن فرجي الشيك أو الوصل اللي طلع والعائدات اللي استلمناها من الشركة.
0: وإحنا بنتمنى أستاذ يوسف
1: كله رح يكون بشكل علني إن شاء الله.
0: نعم، وإحنا بنتمنى من كل البلديات تحذو حذو مدينة الخليل في هذا الموضوع صراحة. يعني وأنتم يعني أستاذ يوسف يعني فقط من أسبوعين استلمتم إدارة بلدية الخليل، ونتمنى لكم التوفيق طبعا بأعمالكم القادمة، وإحنا عارفين الحمل الثقيل صراحة. بس بنحب نسمع منك شو يعني اليوم خطة البلدية، وتحديدا مع الناس ومع احتياجات الناس والمشاريع القائمة. يعني صح. سريعا بنحب نسمع منك بهذا النفس. صح. اللي جايين فيه، وإن شاء الله الله محييكم على هذا النفس، وإن شاء الله بكون لصالح الناس.
1: صحيح. يعني كل بلديات الوطن بالعادة وكل البلديات في العالم لما بتستلم بيكون في أعمال لها علاقة بالحياة اليومية للمواطن، من مياه، من كهرباء، من نظافة، من بنى تحتية، من بناء حدائق وما شابه. إلا بلدية الخليل عندنا من اليوم اللي استلمنا فيه إشكالية كبيرة جدا مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال الاستيلاء على عدد من مباني البلدية الموجودة في وسط البلد والموجودة في قلب البلدة القديمة وعما شارف البلدة القديمة.
0: نعم.
1: أنا تقريبا من 15 يوم بعد ما استلمنا، لأن هناك تهديد بإقامة مجلس بلدي للمستوطنين في وسط الخليل، فبالتالي كان دوامنا من اليوم الأول. أنا نزلت كان دوامي بجانب الحرم الإبراهيم الشريف عشان تكون رسالة للاحتلال أن الخليل واحدة موحدة، وأن أهل الخليل من يختار من يمثلهم. وبالتالي للأسف قبل أسبوع إجا الاحتلال من خلال المستوطنين، وبمتابعة وحسب الإعلام الإسرائيلي بمتابعة شخصية من سموتريتش وبن كفير ونتنياهو بالاستيلاء على عدد من مباني بلدية الخليل في قلب الخليل وفي وسط المدينة. تابعنا هذا الموضوع مع كل العالم، مع كل البلديات الصديقة، مع وسائل الإعلام العالمية، حاولنا نضغط، توجهنا لليونسكو، توجهنا للأمم المتحدة، أيضا توجهنا لمحكمة العدل الإسرائيلي بالرغم من عدم يعني العدالة في هذه المواضيع، إلى أنه إحنا كمجلس بلدي مستمرين في هذا العمل. هذا منذ استلامنا من أسبوعين. يعني أنا بحكي لك كيف بلدية الخليل
0: كان الله بالعون، والله باشمهندس كان الله بالعون
1: فيها يختلف عن كل البلديات. وبنفس الوقت عمالنا بنشتغل في الحياة أو في الأمور الحياتية للمواطنين. عندنا نقص كبير في المية، عمالنا بنضبط الحالة، عمالنا بنتواصل مع سلطات المياه من أجل ضخ كمية أكبر من المياه، عمالنا بنشتغل من أجل معالجة نقص الكهرباء اللي بيصير في فصل الشتاء، وعمالنا شغالين على مدار الساعة عملية تأهيل شوارع، عمالنا بنشتغل النظافة أعطناها اهتمام كبير جدا، وعمالنا اليوم الخليل نوعا ما في تحسن في موضوع النظافة. عمالنا بنجهز مجموعة كبيرة من المشاريع رح ننطلق فيها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. عمالنا بنشغل مشاريع لها علاقة بالخليل مدينة ذكية، بمعنى خلية عمل. وبدي أحكي لك أنه إحنا كرئيس وأعضاء مجلس بلدي الدوام على مدار الساعة، إحنا تقريبا عملنا كأعضاء ورئيس بكون بعد الفجر بضل حتى ساعات منتصف الليل. العمل بمدينة الخليل ليس سهلا، ولكن هذا واجبنا، أهلنا انتخبونا، فبالتالي يجب أن نكون على مقدار الثقة ويجب أن نعمل سواء كان على المجال السياسي أو على المجال الخدماتي اللي لازم المواطن يشعر بتغير في الحياة اليومية.
0: نعم نعم.
1: وبالخدمات طبعا التي تقدم له من قبل بلدية الخليل.
0: نعم. وإحنا بنتمنى لكم التوفيق أستاذ يوسف، ويعني على هذه الهمة يعني صراحة، وكان الله بالعون على ما تتعرض له مدينة الخليل وتحديدا البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي، وهذا هم فوق الهم. وتحياتنا لكم وشكرا على كل هذه الإيضاحات، ونتمنى دائما علاقتنا إحنا وياكم نظل مستمر باشمهندس، وإحنا دائما لأي حملة لو أي مواضيع أنتم بتحبوا كمان تطرحوها للإعلام إحنا جاهزين في برنامج مع الناس، وهذا دورنا وهذا واجبنا. وتحياتنا إليك المهندس،
1: يسعد صباحك
0: مهندس يوسف الجعبر رئيس بلدية الخليل، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك.

عليك يا سلام. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. وتحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، والزميلة أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. وتنسوش بكرة آخر يوم قبل العيد، عشان هيك بكرة بدنا نعيد على بعض ونعيد عليكم، تعيدوا علينا. وتحياتنا لكم، أنا أحمد عياش، أبكم ألف خير، سلام عليكم.

0: برعاية جوال.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف، سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. استشهاد زوجين وطفلهما البالغ من العمر عاما واحدا وإصابة مواطنين آخرين فجر اليوم في قصف الاحتلال مخيم صيرات وسط قطاع غزة. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يكشف عن قيام الاحتلال بتدمير أكثر من 80% من منازل قطاع غزة خلال حرب الإبادة لجعل القطاع بيئة طاردة للسكان. فرنسا تقرر منع الوزير الإسرائيلي المتطرف تامار بن غفير من دخول أراضيها بعد التنكيل بنشطاء أصول الصمود العالمي، وتطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أخرى على بن غفير. صحيفة الجاردن البريطانية تشدد على أن إيتامار بن غفير يمثل اليوم السياسة والمجتمع الإسرائيلي بالكامل. مقتل الشاب أحمد حفناوي في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرمل مساء أمس ما يرفع حصيلة ضحايا جرائم القتل والجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ مطلع هذا العام إلى 106 قتلى. دار الإفتاء تعلن أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك الأربعاء القادم ستكون عند 6:10 صباحا. الإعلان عن صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام اليوم وبحد أدناه 2000 شيكل، وذلك عن راتب شهر شباط الماضي. معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب يتوقع أن تواجه إسرائيل تحديا كبيرا بعد انتهاء الحرب مع إيران، يتمثل في عودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة والأجندات الدولية. صحيفة هارس العبرية تكشف عن تدهور حاد في الدعم الذي يقدمه اليهود الأمريكيون لإسرائيل بعد حرب الإبادة على غزة. جيش الاحتلال ينذر سكان 10 قرى وبلدات جنوب لبنان أمس بالإخلاء، والإعلام العبري يؤكد أن مسيرات حزب الله المفخخة الانقضاضية تواصل استنزاف جيش الاحتلال في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن إجرائه اتصالات مع قادة دول الخليج وتركيا والأردن وباكستان ومع نتنياهو لإبلاغهم باحتمالية قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران. مصادر دبلوماسية تفيد بأن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما ضمن مسودة مذكرة تفاهم توضح أيضا أن الحرب في لبنان ستنتهي. صحيفة نيويورك تايمز تزعم موافقة إيران على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب مع تأجيل الحسم في القضية إلى محادثات قادمة. صحف أمريكية وإسرائيلية تكشف عن تعمد واشنطن تهميش إسرائيل وبنيامين نتنياهو بشكل شبه كامل عن طاولة المفاوضات مع إيران. منظمة الفاو تؤكد أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يشكل صدمة هيكلية في النظام الغذائي العالمي الذي قد تبدأ آثاره بالظهور بعد 6 أشهر أو عام قادم. باحثان إسرائيليان يحذران من أن ظاهرة هجرة العقول والكفاءات من إسرائيل باتت تتفاقم في الأعوام الأخيرة وتشكل تحديا استراتيجيا ولا تجد من يوقفها. السلطات الصحية في أوغندا المجاورة لجمهورية الكونغو تعلن عن تفشي وباء إيبولا بعد تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس. وفي عدد يتجاوز أرقام الحجاج المسجلة في العام الماضي، السعودية تعلن عن وصول أكثر من 1.5 مليون حاج رغم تعقيدات السفر وحالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في المنطقة. هذا الموجز انتهى، قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات القادمة، هذا أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية بانتظاركم.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ساعة
2: الثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. بنزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالبي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يعالج كتابه هزيمته فكرة الهزيمة من زاوية إنسانية ونفسية لإيفلين سولا والصادر عام 23/20/1000 ميلادي، كيفية تسليط الضوء على اللحظات التي يشعر فيها الإنسان بالانكسار أو فقدان المعنى، سواء بسبب تجربة شخصية أو خيبة عاطفية أو تعثر في الحياة المهنية. ويركز الكتاب على أن الهزيمة ليست حدثا عابرا فقط، بل هي بمثابة حالة داخلية قد تؤثر في نظرة الإنسان لنفسه وللعالم من حوله. وتعتمد إيفلين سولا أسلوبا تأمليا قريبا من المشاعر اليومية، فتتناول الصراع بين الرغبة في الاستمرار وبين الإحساس بالتعب واليأس، وتوضح أن كثيرا من الناس إنما يخفون هزائمهم خلف مظاهر القوة، بينما تبقى آثارها حاضرة في الداخل على شكل خوف أو قلق أو فقدان للثقة. ويشير الكتاب إلى أهمية الاعتراف بالألم بدلا من الهروب منه، لأن مواجهة الحقيقة تمثل الخطوة الأولى نحو التعافي. ومن خلال مواقف وأفكار إنسانية متعددة تدعو الكاتبة إلى إعادة اكتشاف الذات والتصالح مع التجارب القاسية باعتبارها جزءا من رحلة

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن أسهم شركة بوينغ الأمريكية تراجعت بعد إعلان الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى الصين أنها سوف تشتري 200 طائرة بوينغ، فيما كانت الأسواق تتوقع اتفاقا ضخما بعد قمة ترامب ونظيره الصيني في بكين. وتراجعت أسهم بوينغ بنسبة نحو 5% بعد حديث ترامب، فيما لم تصدر الشركة تصريحات رسمية بشأن هذه الصفقة. أعلنت شركة هوندا اليابانية للسيارات عن تكبدها أول خسائر سنوية بعد تحمل ثاني أكبر شركة سيارات يابانية نفقات بقيمة 10 مليارات دولار جراء تراجعها في خططها الخاصة بإنتاج السيارات الكهربائية. هوندا قالت إنها سجلت خسارة صافية بقيمة 2,700,000,000 دولار برسم السنة المالية التي انتهت في آذار، وهي أول خسارة سنوية للشركة منذ أن طرحت أسهمها للاكتتاب العام في خمسينيات القرن الماضي، وذلك في أوضح مثال لفشل استراتيجيات شركات سيارات عالمية تسعى للحاق بشركتي BYD الصينية وتسلا الأمريكية في ريادة قطاع السيارات الكهربائية بحسب الخبراء.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
5: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة، والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيري وبلازمو للبالوع.
6: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك.

0: مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي، صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ملحمت ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
5: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوف المول، 0599-115-1541 أو 0923-44-1414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
6: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك، حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.

تقارير فيديو وصور عين على فلسطين والعالم استطلاعات رأي وآراء كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد. الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.

هذا البرنامج برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

أحلى صباح. أحلى صباح لمستمعينا وأحلى صباح لجمهورنا، أحلى صباح لشعبنا الفلسطيني وين ما كان، لكل فلسطيني في هاي الأرض، على كوكب الأرض كله مش بس على هاي الأرض اللي منعيش عليها. تحياتنا لإلكم وصباح الورد، بداية أسبوع موفقة وجميلة لكل الناس اللي بتبلش أسبوعها اليوم، لأنه في دول بكرة بداية الأسبوع عندهم مش اليوم. فإذا كان في فلسطين الآن يسمعنا في أي مكان واليوم عنده إجازة، إن شاء الله إجازة مريحة وعطلة حلوة، وأهلا بيك مع رايا أف أم. صباح للناس اللي الحمد لله راضية بحياتها بقدرها بالأشياء اللي بتصير معاها، لأنه كتير في أشخاص بالمقابل مش راضيانين بحياتهم، مش عاجبتهم، مش مقتنعين بحياتهم اللي عايشينها بالظروف. تلاقي واحد عنده شكوى من إنه ما عنده كتير أحذية، أو ما عنده حذاء حلو. الصبايا مثلا ما عندها حذاء مناسب للحفلة الفلانية، بس بتنسى إنه في أشخاص تانين في هذا العالم، هي طبعا بيكون عندها مشكلة كبيرة، في أشخاص في هذا العالم ما عندهم رجلين عشان يمشوا، حتى يمشوا ما عندهم. كثير منا بيسمع مشاكل الآخرين، بس في ناس بتشكي ما حدا قادر يسمعها، صوتي مش طالع، مش قادر أحكي، ما في حدا سامعني وحامل همي، وبينسوا إنه في أشخاص غير قادرين على الكلام، مش قادرين يوصلوا أفكارهم وشكواهم ومشكلتهم وأحلامهم والأشياء اللي بتفرحهم. وفي ناس عندها البطر وصل لمرحلة كبيرة بحيث إنه تفرد له هالطاولة يبلش ينتقد، أنا ما بحب هاي الأكلة، أنا ما باكل هذا الأكل، أنا هذا الأكل مش عاجبني، هذا إبصر شماله، مش عاجبه الأكل بكل شكل من الأشكال، ما عنده الأكل الكافي، مش كل يوم لحمة ومش كل يوم دجاج عنده، فهذا الإشي مش عاجبه. ويتناسى كم ألف طفل في هذا العالم بيناموا بالجوع، وفينا، وهي طبيعة في الإنسان، حياتي صعبة، حياتي مستحيلة، حياتي متعبة، ما في حدا بيتعب قدي، ما حدا تعبان مثلي، ما حدا عنده ظروف حياة قاسية مثلي. وبننسى إنه في ناس تقاتل على أسرة المشافي عشان تضل على قيد الحياة، بس اللي بغسل كلى، اللي بتعالج من السرطان، واللي واللي واللي. فصباح الخير مع الحمد لله على كل ظروف الحياة اللي انت شايفها صعبة وغيرك شايفها نعمة. والله أنا بحكي بحكي بحكي والرسائل ما شاء الله تهطل زي المطر. صباح الورد لأول رسالة وصلتنا، خلينا ندور مين أول رسالة وصلت من مين. أعتقد منك يا أم محمود، كل عام أنت بألف خير. أيام جميلة يا غادة من القدس. والله يا أبو رند اليوم أنت ثالث واحد، صباح الورد إلك ولكل مستمعينا الصادقين الرائعين، كل عام أنتم بخير على العيد. صباح الخير يا عصام، هاي الجملة اللي أنت كاتبها طبعا تمت مشاركتنا فيها يوم الخميس على ما أعتقد أو الأربعاء، وعلقنا على الموضوع. كيف الحال يا عبود؟ صباح الورد لعلي ماضي، بقولكم إذا رأيت من تحب فابتسم سيشعره إنه بتحبه، وإذا رأيت من تركك فابتسم سيشعره ذلك بالندم. هو بكل الأحوال اللي بتركك رح يندم، كل الأحوال رح يندم دايما، هيك بحس، خصوصا إذا بتتركه أو بتركك وإنت بتفرجيه إنه لا قيمة له.

0: صباح الورد لسندس، إن شاء الله إمرأة وهذه بترجع لنا بالسلامة. صباح الورد يا عز الدين عيد من طول كرم. إلياس خوري، صباح الورد يا عزام عبدو اللي بعت لنا فيديوهات بس صعب يا عزام. طبعا الفيديوهات للتاكسي تبع عزام ولشعارات رايا اللي مطبعة على التاكسي على اليمين وعلى اليسار وعلى الشباك وعلى الجسم وعلى، فهو ما شاء الله بتحسه تاكسي رايا. أنا مكانك يا عزام بسميه يعني بحط شعار يعني هيك اسم سيارة أو تاكسي رايا ونخلص. صباح الورد لرأفة الوراسي ومجاهد الحلايقة وموسى، ليش الأصدقاء عم بقلوا؟ حاسستهم اثنين صاروا يا موسى. أكيد شكرا لكم جميعا يا منير أبو غليون. صباح الخير لفضل وأمير ومحمد قباجة إلى أريحة، ديروا بالكم على حالكم يا محمود أو محمد. ميمونة بتقولكم صباحكم أبيض مثل حليب الجنيدي، والله أبيض من الحليب، أبيض الحليب فيه هو أبيض إشي وأحلى إشي وأزكى إشي. بياض الحليب هلأ ما في قلب مثل بياض الحليب حاليا بجوز، بس إن شاء الله صباحكم وأيامكم بتكون مثل بياض الحليب، بيضاء نظيفة وإنتوا بتكتبوا عليها شو ما بدكم. حليب الجنيدي مبستر أو عادي طازج كله أبيض. الله الله يا بابا سلام عليك يا بابا، الله الله يا بابا سلام عليك يا بابا سيدي منصور. يوم الأحد صح؟ سبحان الله بعرف الأحد هيك من صباحي من 6:30 الصبح أنا بعرف إنه الأحد. ليش بكرهه؟ نفسي ألاقي ترجمة علمية ليش أنا ما بحب يوم الأحد، ما بحبه. من الساعة 12 بالليل أنا بعرف إنه الأحد، دايما بعرفه بدري بميزه هيك نكد، أحد نكد. لا مع أحلى صباح ما في نكد. صباح الخير إم عبد الله ذياب سائد الخراز. صباحكم مع إكسترا الشني، شني إكسترا في كل الفروع اللي مختلفة في كل محافظات الوطن. تابعوا العروض الخاصة بالعيد والعروض الخاصة بشهر 5 لـ 2/6 يعني للأسبوع الجاي، عروض لا تنتهي من الشيني إكسترا على مسحوق الغسيل وعلى أشياء أخرى تانية. فوتوا على الشيني إكسترا على الفيسبوك ويعرفوا التفاصيل. أهلا بعلي عبد الحق، صباح الخير يا منى، صباح الخير يا أبو زياد، الفل والياسمين لكم، أنيس دويكات، محمد عابد، أبو يوسف، أم عارف العطاري، صباح الورد اللي أنت مثله. أهلا يا محمد سلامة، لشباب بديا القدعان، شباب الزاوية، شباب قصرة، شباب كيف الحارس. هذول الشباب لازم يعزموا بعض ويروحوا جروب، جروب سياحي، سياحة المطاعم تعرفوها، سياحة الطعام على الزغلول على دير شرف، سياحة محببة لطيفة سريعة، مشوار مش بعيد ورح تعشقوه من أول ما تشموا الريحة. في أحلى من ريحة المشاوي؟ كيفك يا حبيب أبو زريق؟ إلك ولا رجل الأعمار نور صالح من بديا، صباح فل لكل رجال الأعمال، بس الأهم كمان لمبادري الأعمال يسعد صباحهم. صباحك فريشة يا شكر الياباني، فريش نعنش انتعش. سلام عليك يا بابا ويا ماما، سلام عليك يا بابا سيدي منصور، وعلى سيدي منصور وعلى سيدي حسام وعلى سيدي اللي بدك اياه. فريشة لكل حدا عطشان زهقان تعبان بحاجة إلى طاقة، إلى إعادة انتعاش. رامز عبد الباقي، أم عماد، محمد شلاتوي، العيد وقتاش؟ عاد هذا مبين، العيد من الأسبوع الماضي. متى بالضبط يا محمد؟ يوم الأربعاء إن شاء الله. فكروا في العيديات. شفت في حملة طالعة بعرف شوين بالضبط على الفيسبوك جروبات لستات بيقولوا إحنا بدنا نتنازل عن العيدية علشان ما في رواتب إلى آخره. جر الوابي ولا شي زي ونجيك يا سيدي. طبعا اللي بيسمعوا في هاي الحملة عدد قليل من النساء، واللي بيطبقها عدد قليل، والبقية بتعمل حالها مش سامعة. صباحكم من بنك القاهرة عمان. بنفع نصير نعايد أونلاين؟ لازم كاش؟ بنفعش نحمل البطاقة ونصير نوزع، أو على يحملوا التليفون وصيروا أعطين رقم حسابك حول لك 5 شيكل، 10 شيكل، 20، 50، 30، 100 اللي هو. وما تنفعش التحويلة وتصير مشاكل.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. هذا البرنامج برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: ريحة فخارة عالحطب بتغني، ومنسفنا عالصفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة عالأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
3: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي، والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير، وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
4: بالحكيم، الحكمة الصح.
3: نستقبلكم يوميا من 8:00 صباحا حتى 10:00 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الجنادي إنا كنا.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف، سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختاري اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
2: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم، دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا، الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير، ومن عند أبو كريم غير.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: هذا البرنامج برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: كسرنا لعنة الأحد النكد الحمد لله. شو اللي عملته على الأغنية؟ احنا ما كناش منتبهين.
1: ما وحشتكش؟ ما وحشتكش؟
2: اشتقت لك.
0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا على شاشة رايا تي في دوت بي اس. إذا كنتوا في السيارات أتمنى إنكم تسمعونا، ما تركزوش على الشاشة كتير لأنه أولا ممنوع، ثانيا خطير. صباح الورد يا محمد علاوني أبو شجاع، كل طاقم الراية بصب عليكم في جنين صح؟ أنا متخيلة إنك قلت لي من جنين. أهلا يا يوسف، يوسف بتابعنا من السويد. إياد من إيطاليا، الجالية الفلسطينية في أوروبا ودول العالم، أهلا وسهلا. يعني لؤي عزمي باعت لنا صبح على ساعتها الصبح مع إشراقة أول شمس، مبيني إنها الصبح اليوم، التقط الصورة، حطت لنا كومة فقوس صغير في إيده ومصور لنا إياها، فقوس طازة. أنا بحبوش بس بحبه والله إذا كان صغير هيك نمنوم زي اللي في الصورة. على سيرة الفقوس والأكل، سنبدأ مشوارنا اليوم بالحديث عن فحص اسمه فحص البصمة الغذائية. تعرفوا إنه فينا كثير من المشاكل اللي ممكن تصير بجسم الإنسان، بنشعر أحياناً ببعض الانزعاج وإحنا مش عارفين شو فيه. فاليوم صار في فحوصات، بديش أحكي كثير لأني أنا مش ملمة بالموضوع، لكن اليوم صار في فحوصات بتقدر تعرف أنت بالضبط إيش أنواع الأطعمة اللي ممكن تسبب لك مشاكل معينة، تعرفها تتجنبها، تعرف كيف تتعامل معها، يكون عندك علم. اليوم نحكي عن هذا الفحص مع حليمة ربيع، وهي مسؤولة قسم الفحوصات التخصصية في مختبرات ميديكير، وهي معنا على الهواء. أهلا وسهلا فيك في الاستوديو.
3: أهلا فيك نجوى.
0: حليمة كيف الحال؟
3: الله يرضى عنك.
0: المعنويات كيف؟ الصوت منيح عند حليمة ولا في اعتراضات؟ كويس؟ تمام. أهلا وسهلا حليمة.
3: أهلا فيك نجوى، الله يرضى عليك.
0: بدنا نعرف هلأ فحص البصمة الغذائية هو جديد في ميديكير ولا لا موجود من فترة عموما؟
3: هلأ هو موجود من فترة عندنا فحص البصمة الغذائية، لكن إحنا حاولنا نكون يعني جزء من، خلينا نحكي لك، من الشمولية. ففي عندنا مثلا عدة آيتمز حاولنا إنه اللي توفر عندنا بالوقت الحديث، اللي هو البصمة الغذائية اللي فيها 40 نوع من الأطعمة. هاي 40 نوع اللي هو إحنا بنحكي لها الموست كومن، اللي هي الأغذية الأكثر تناولا في المجتمعات الفلسطينية،
0: المجتمعنا في ثقافتنا، والأكثر ممكن بالزبط. يكون الأكثر والأكثر تسبباً ربما في
3: أكيد. هي شوفي يعني تحسس. إحنا كمثلا كمختبرات لما نيجي نتطلع على البانلز اللي بتكون من الشركات الموردة، ننتبه إنه في بانلز هم برضو عندهم انتليجنس عالية، إنه بكونوا مقسمين لك حسب منطقتك، بيعملوا لك بانل حسب ايش انت بتتناول اكثر شيء. يعني اكيد البانل اللي بفلسطين تختلف عن البانل اللي بكوريا،
0: طبعا أكيد.
3: اكلنا واكلهم بيختلفوا
0: تماما،
3: بيختلفوا. فاحنا يعني حاولنا انه نكون جزء، انه نوفر للمجتمع اللي هو الموست كومون 40 نوع من الاغذيه اللي
0: شو بتشمل تقريبا. يعني
3: بتشمل
0: الارز مثلا،
3: الارز، القمح، الشوفان، بتشمل البطاطا، بتشمل الحمضيات، بتشمل مثلا عندنا البصل، الثومه،
0: منتجات الالبان،
3: بتشمل عندنا الحليب، بتشمل عندنا يعني الخضرة والفواكه ومنتجات الألبان بشكل عام، والسمك واللحمة والجاج اللي إحنا مثلا أكثر تناولا إلها. يعني مثلا السمك اللي موجود بهاي البانل اللي هو التونة، السمك الدينيس، السلمون، مش مثلا أسماك
0: اللي مش موجودة عندنا أو مش موجودة
3: أكيد.
0: ربما تكون
3: بالضبط
0: عندنا.
3: فإحنا عندنا الأيتمز البانل هاي هي اللي موجود أكثر فيها تنوع للأغذية اللي إحنا بنتناولها.
0: هل هذا التحليل لازم يكون مع هدول الأربعين؟ يعني لما بده واحد يعمل البصمة الغذائية بده يعملهم باكج واحدة صح؟
3: صحيح.
0: يعني ما في يقول أنا بدي
3: كاملة.
0: ما بدي أنا والله أعمل لمنتجات الحليب مثلا، ليست ذو فائدة، بتكون
3: أكيد
0: يأخذ الباكج أحسن.
3: يعني فعليا إحنا خلينا نحكي أولا على الفحص البصمة نفسه إيش هو. هو الانتوليرانس. كيف يعني انتوليرانس؟ يعني جسمي أنا بيكون عنده عدم قدرة لتحمل هذا النوع من الطعام، أول ما بتناوله بيكون في عندي أعراض مثل صداع، نفخة، شعور بعدم ارتياح.
0: أيوه.
3: مع أنه مثلا أنا بوكل خلينا نحكي موز. أنا الموز متعود أكله، فجأة أنا صرت أكله أبطل أشعر براحة، ما بيكون عندي حساسية، بيكون عندي عدم تحمل. وهذا في عنا لازم ننشر توعية للناس أنه في فرق ما بين عدم التحمل ما بين الحساسية. الحساسية أنه بيكون في عندي حالة طوارئ بالجسم، فجأة أول ما أتناول هذا النوع من الطعام، خلينا نحكي على الموزة، أنا أول ما أتناولها بصير في عندي حالة طوارئ بالجسم، حكة، ضيق نفس، شعور بإني أنا بدي أنخنق،
0: مش مجرد
3: شعور
0: انزعاج.
3: أما العدم التحمل هو أنا بشعر بإني عدم راحة
0: ارتياح.
3: وأنا طول النهار بضلني مزعوجة، حاسة إنه
0: أو بنفخة معينة مثلا،
3: حاسة إنه أنا بلوت، إنه هيك بطن الواحد بيكون منفوخ. فأنا بصير أحكي طب شو الأكل اللي أثر علي وخلاني أشعر بعدم راحة، خصوصي إن إحنا بنعرف إنه الأمعاء هي دماغ ثاني للإنسان.
0: صحيح.
3: فلما نشعر بعدم راحة داخل الأمعاء فعليا كلنا بنكون بحالة عدم راحة. يعني بتحسي صحيح. إنه الإنسان خلص توقف نهاره، ضرب موده، صار حاسس إنه هو مش مرتاح، لأنه برضو الأمعاء بتكون يعني بالخمائر الموجودة صحيح. فيها بتحفز إنتاج هرمون السيروتونين اللي هو هرمون السعادة. ففعليا شعورك بعدم الراحة هذا الإشي برضو بلعب على المود.
0: صحيح.
3: فبالتالي حلو إنه الواحد فعلا يعرف إيش الأكل اللي بيناسب جسمه عن إيش الأكل اللي ممكن يأثر سلبا على جسمه.
0: وهذا الفحص ممكن يكشف إنه أكثر من نوع ممكن عنده حساسية من أكثر من نوع، أو
3: طبعاً.
0: مشاكل ممكن تسبب له أكثر من نوع، ممكن البطاطا
3: صح.
0: أو خضار معينة زائد منتجات حليب زائد سمك. فرح يعرف
3: في
0: كل
3: نجوة. كمان في نقطة حلوة أحب أحكيها للمستمعين، إنه في أغذية بطبيعتها بتسبب النفخة. تمام. مثل البصل، مثل البقوليات، مثل الثومة، هاي مش لأن هي بتنفخ الجسم، هاي لأن هي هيك فيها سكريات
0: صحيح.
3: غير مهضومة، فبالتالي مين اللي بهضمها؟ الخمائر.
0: هذا مش عدم تحمل،
3: هذا مش عدم تحمل،
0: ومش بالزبط. كمان تحسس
3: هيك هي هيك الأغذية اللي بنتناولها
0: هيك طبيعتها.
3: تمام. فبالتالي إيش طبيعي نشعر بنفخة، بس يمكن من شخص لشخص ما بيكون في تحمل للنفخة، لأنه بالناس بيكونوا بيعانوا من الكولون العصبي. بس في أغذية ذات نفسها، يعني في عنا مثلا ناس مراجعين بيجوا بيعملوا فحص البصمة الغذائية ما بيكون عندهم عدم تحمل للبصل، بيكون عندهم عدم تحمل مثلا للشوفان اللي احنا بنحكي عنه بديل القمح اللي هو صحي أكثر للإنسان من القمح، بينما هو إنه لا، يمكن يكون مش بديل صحي
0: لبعض الأشخاص
3: للقمح. بالتالي صحيح. أنا لما بدي أعتمد على نظام غذائي مناسب إلي لازم فعلا أساوي هذا الفحص وأتأكد أنا شو بيناسب جسمي، لحتى فعلا أركز بأغذيتي على الأشياء اللي ما بتأدي للشعور بعدم ارتياح إلي،
0: أو ممكن حكي والحبوب اللي ممكن تطلع إلى آخرها، أو ظواهر تانية
3: بالحساسية.
0: مش اللي بتطلع بفحص
3: الفود أليرجي، هذا اسمه هذا فود أليرجي، اللي هو زي ما حكيت لك هذا هو فحص حساسية الأغذية، هذا بيكون مهدد
0: وليس البصمة الغذائية.
3: هذا بيكون لايف ثريتنينج، يعني بيهدد حياتك بالخطر. هاي فورا لازم أنت تأخذ إلها أنتي هستامين، تأخذ لها علاجات وتتوقف كليا عن تناول الأطعمة. بينما الفود انتوليرنس أنت عادي بتقدر تظلك تأكل الأغذية على المدى البعيد، بس هي بتعطيك شعور عدم راحة، بس
0: أنت تشوف طرق كيف تتعامل
3: طرق
0: معها،
3: أنك تلاقي بدائل إلها، أو مثلا
0: أو كيف تتعامل معها بطريقة
3: تأكلها بكميات أقل
0: معينة، أو شو ممكن تأخذ معها، ممكن تعمل ميكس معها. هلا من خلال إيش بنعمل هذا الفحص؟ من خلال عين الدم
3: طبعا، وخلال 48 ساعة بيكون نتيجة عنا جاهزة، وبتكون كاتيجوري، يعني معطيك أنا ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3. بتقدر أنت تعرف شو السيفيريتي اللي عندك، يعني مثلا ليفل 1 هي بتكون نورمال، ليفل 2 بتكون مودريت، ليفل 3 بتكون هايلي سنسيتيف لهذا النوع من الأطعمة. فبالتالي لا، لازم تتخذ قرار اتجاه هذا النوع من الطعام إنه تلاقي له حل.
0: بلعب دور مثلا ايش نوع الدم ولا شو بالضبط؟ يعني
3: طبيعة الجسم هو هذا الفود انتوليرنس اللي بيشتغل فيه الدايجستيف سيستم، مش الاميونيتي سيستم. الفود انتوليرنس بيكون نتيجة انه جهازنا الهضمي مع الايام ومع تعرضه لهذا الطعام قرر انه الاي جي جي 4 انه يكون يعطيني فيدباك لجسمي انه انا مش مرتاح لما انا اكل هذا الطعام. بينما الفود اليرجي بيشتغل عنده جهازنا المناعي. لما انا باكل هذا النوع من الطعام اللي بيشتغل فيه الاي جي اي، فبالتالي بيكون في عنا مضاعفات، وبيكون في عنا حساسيه، وبيكون في اجراءات حاله طوارئ بالجسم. بينما عندنا في الفود انتولرانس زي ما حكيت لك نجوى اللي بيكون عندي شغال عندي هو الجهاز الهضمي، هو اللي بتفاعل،
0: هو الاكثر، هو اللي هو بينزعج،
3: هو ايوه هو اللي بصير حاسس انه خلص ما تطعموني،
0: ما تطعموني هذا الشيء انا ما بدي اياه. طيب هذا كان في سؤال هلا ونسيته، سؤال مهم ان شاء الله اني اتذكره. الفحص 48 ساعه بيكون جاهز
3: ومنستقبله بكافه محافظات الوطن
0: بكل الفروع
3: اللي موجوده بالمحافظات بمختبرات ميديكير.
0: هل ممكن واحد هلا بسمعنا بيقول انا طول عمري مثلا بس جديد صرت اتضايق من نوع معين، ممكن؟
3: طبعا ما هو هذا هو
0: الجهاز الهضمي ممكن يتغير مع الوقت.
3: اكيد، ما هو الفود انتوليرانس هي على المدى البعيد، يعني أنا بكون بتناول هذا النوع من الأطعمة صار لي فترة منيحة، فجأة أو مش فجأة أو مع مرور الوقت بصير الجسم جهازنا الهضمي يعطينا مؤشرات إنه هو بشعر بأنه منزعج من هذا النوع من الطعام.
0: طب هل العكس مثلا ما حدا ما عنده انزعاج، مش عم بشعر بانزعاج بس عمل هذا الفحص وبيظهر إن حتى لو هو مش شاعر بيظهر كمان إيش
3: طبعًا
0: الأشياء
3: طبعاً لأنه هو بيعمل ديتكشن للليفل للآي جي جي فور اللي بتكون موجودة،
0: بيقرأ قياسات معينة بقيس في الجهاز الهضمي
3: بقيس نوع معين من الأجسام المضادة وبشوف مدى العلو تبعه، وهذا العلو تبعه هو اللي بعطينا المؤشر هل عندك تحمل أو عندك
0: عدم تحمل. هذا لازم يكون صايم والعادي بعمل فحص بأي لحظة بأي وقت
3: بأي وقت بأي لحظة، ما بحتاج لصيام ولا بحتاج لأي إجراءات،
0: بروح بطب بأخذ العينة
3: وخلص بيكون جاهز.
0: شكرا جزيلا على معلوماتكم، شكرا لحضوركم دائما في ميديكير في أحلى صباح وفي رايا. شكرا جزيلا حليمة،
3: العفو
0: من غلبك دائما معنا، يسعد صباحكم،
3: الله يرضى عليك،
0: وأهلا وسهلا فيك
3: حبيبتي.

0: أنا كمان.
1: عطول يا رب، السعادة، الانبساط، الابتسامات اللي ممكن نوزعها على مدار ساعات النهار أمام الآخرين. الابتسامة بوابة، أحيانا بتكون أنت بحاجة حدا يبتسم لك، أي حدا.
2: أنت اللي بعيني الأحلى ولا يحلى بعيني سواك، وأنت اللي بقلب الأغلى ولا يغلى قلبي.
1: فتخيل ابتسامتك بوجه حدا حتى ما بتعرفه قديش ممكن تخلق. أهلا يا صباح الخير يا عفيف، أصبحنا الحمد لله. العام أنت بخير أم مصطفى الترابي. أنت يلي أنت وصاحبك مراد بتدوروا على عروس. صباح الورد يا نور عطاطري.
3: يا سلام يا سلام
4: يا سلام على الغرام.
1: صباح الفل يا علاء عنتري، أهلا بأمان زيد.
5: ولا يوم أنا بنسى هواك.
1: أبو يامن أبو إدريس بقول صباحكم هرمز وشكله كنافي تراجع، شوفي أخبار جديدة من نص ساعة على جاي. أنا فتت وكان الأمن مستتب وكانت البشائر تلوح في الأفق، شو صار من التسعة لهلأ؟ صباح الورد يا سندس، أنت وكاس الشاي ومعمولات العيد اللي بدهم ينأكلوا قبل العيد إن شاء الله، إن شاء الله اللي يخلصوا قبل ما يجي يوم العيد. أبو جواد بده يسألنا ليش بطلنا نداوم يوم السبت، لعل وعسى قدر يقنع المعلم ويرضى يعطلهم لأنه الواحد بلحقش يرتاح يوم الجمعة. أنا شو بدي أحكي لك عادي أبو جواد، حاسدني على هاليوم. شوف عادة المعلم ما رح يقتنع لأنه السبت عنده يوم مهم والإنتاجية مهمة، ويا ريت إنها إدارة رايا ما تسمعش هالسؤال منك. صراتهم بتفلتوا على السبت. ليش حاملي الستاند أنا؟ طيب ستاند وجاي ومرتب وحط عليه التليفون، ليش حاملته؟ الفكري فكري. كيف الحال يا عبد خصيب، نهارك فل. صباح الورد نايف طميزي وقاسم سلامي عدنان الشعيبي، وانت بألف خير أبو مهيوب. كل عام وانت بخير انت وأبو ليل ولكل الشباب. صباحنا لأم حسن قلود كل يوم. صباح الورد يا داليا من قلب التعزيل، يا سلام بدنا أغاني تعزيل لو سمحت، تعزيلة العيد غير. تقول عاد الضيوف جايين بدهم يحطوا روسهم يجلسوا جوا الخزانة.
6: مرحبا رئيس، شو الأخبار؟ ماشي الحال؟ كله تمام؟
1: كله. تقول الضيف بده يفوت على خزانة المطبخ يعمل تشيك إن أو فتش على الشبابيك. انضاف.

حميد الشاعري اللي ما في مش رح يتكرر. حضرت له مقابل هذيك اليوم بيحكي عن بداياتهم بأواخر السبعينات، كان عنده فرقة في المدرسة، فرقة هم 15 سنة كان عمره، هو وأولاد صفه، إشي جزائري إشي ليبي إشي تونسي. فبقول إنه كون ثقافة موسيقية، وحكى إنه عملوا ألبوم، يا سلامة عاملين ألبوم بس ما حدا سمعوا لهم ولا حدا سمعوا، لأنه ما كنا مكتشفينك يا حميد الشاعري.

0: صباح الورد إبراهيم وخليل المدهون يا أبو مازن، إن شاء الله يوصلهم الصباح والأمنيات اللطيفة. عزام داير ليل نهار يجدد في منسقات الراية على سيارته، والله لازم ندفع له المستلزمات. صباح الورد أم الصادق، شكرا على الورد. صباح الورد لإلكم ولا شوفيرية الشيني إكسترا. عبد الله مرر صبح لنا على شباب الشيني إكسترا، فردا فردا شخصا شخصا. أعتقد هاي الأغنية من الأغاني اللي الرقابة في زمان قالت لهم إيه شو الأغنية ممنوع تصدر، من أجرأ الأغاني كانت، كانوا يضطروا يغيروا كلمات في الأغاني، قال مش عشان الرقابة. هاي أغنية كانت فايعة، عيب جلجلي. بس من جيل الحميد الشاعري، ما أقول يعني مش عارف. بعدين لما كانوا يسمعوها شباب زمان كانوا يحكوا لهم آبائهم شو هالجيل الفارط، مع إنه الجيل القوي، الجيل اللي لن يتكرر، يقال تمانينات وتسعينات عن جد ما بتكرر، لحد الألفين، مواليد الألفين مش عارفين مع مين ينحطوا. مواليد الألفين مش عارفين احنا نروح مع التسعينات ولا بعد الألفين، بالنص جايين. صباح الورد يا منى. الأحد نكد، هيك في مقولة بس مش صحيحة. صباح الخير يا حيا صوان. جواد هزاع بده أغنية فضل شاكر يا غايب لهالسائقين العمومي، يبدو أنه سائقي العمومي بدهم يروقوا شوي. إن شاء الله منسمعكم إشي لفضل شاكر، ولكن يا جواد تعرفوا أنه فترة الأعياد بتكون فترة ذهبية وكويسة، وبتستغلها بعض الجمعيات والمؤسسات في الوطن علشان تجمع تبرعات وتحاول تساعد بعض العائلات. من هاي الجمعيات الجمعية الفلسطينية للتطوير عطاء، اللي بالعيد وفي رمضان والأعياد كلها، في رمضان في المناسبات على المدارس كمان بتعمل حملات من أجل مساعدة العائلات اللي عندها أطفال أيتام أو العائلات الأكثر احتياجا. وإحنا عارفين إنه الآن إحنا بوضع كلنا في واقع صعب، فعندهم حملة عيد الأضحى المبارك مشكلة من ثلاث خانات، خانة اللحوم وخانة الملابس تبعون العيد، كسوة العيد للأطفال الأيتام، زائد الهدايا لأطفال مرضى. ماهر القديري مدير الجمعية يتحدث لرايا عن الثلاث فروع لحملة هاي السنة.
1: مشاريع عيد الأضحى المبارك للعام 2026 راح تكون عبارة عن مشروع لحوم أضاحي العيد، ومشروع كسوة العيد للأطفال الأيتام، ومشروع الألعاب والهدايا. مشروع لحوم العيد الأضحى المبارك هي عبارة عن مشروع السبع العجل، حيكون 1500 شيكل للي بيحب يكون معنا في هاي الحملة. الخروف راح يكون سعره من 2700 شيكل لعند 3100 شيكل حسب وزنه طبعا وحسب سعر السوق. طبعا احنا اللحوم هاي بتتوزع على حوالي 1000 أسرة في محافظة رام الله والبيرة وضواحيها وضواحي القدس، بمعدل الخروف كيلو ونص، العجل 2 كيلو ونص لكل أسرة. طبعا هاي الأسر هي أسر أيتام وأسر مستورة معتمدة لدينا من خلال كشوفات على مدار العام. هاي الحملة بتتنفذ للعام 20 على التوالي من خلال أهل الخير والتجار والشركات والناس اللي بتحب تساهم باللحوم. في كمان في ناس خلال المشروع هذا اللي بتنفذ على مدار 20 سنة إنها هي بتضحي، والحصة التلت أو التلتين اللي للتوزيع بتسلمنا إياها في الجمعية. إحنا طبعا موجودين على مدار 4 أيام عيد الأضحى، راح نكون متواجدين في الجمعية على مدار الساعة لاستلام اللحوم الأضاحي وتوزيعها على الأسر المستهدفة اللي هي أصلا موجودة عندنا في المؤسسة، وبيتم التواصل معها من خلال المجموعات اللي معدة مسبقا حسب مناطق السكنية وحسب الحالة الاجتماعية والأكثر احتياجا. في ناس بيسلمونا اللحوم في المسلخ البلدي في مدينة البيرة، وفي ناس احنا كمان بنقدر نوصلهم وين بكونوا موجودين، بس بتواصلوا معنا على أرقام الجمعية 0569 10 12 88 أو 0595 10 12 15، بتواصلوا معنا على هاي الأرقام، احنا بنوصلهم وين بكونوا موجودين داخل حدود المدن الثلاث البيرة رام الله بتونيا. بنستلم الحصص من الناس وبتم توزيعها. طبعا الحصص ما بهمنا كميتها وعددها، لأنه إحنا في الآخر بنجمع من أكثر من مصدر عشان نغطي فئات المستهدفة. كمان عندنا مشروع كسوة العيد للأطفال الأيتام، عشان إنه الأطفال الأيتام نشتري لهم كسوة كوبون بقيمة 100 شيكل أو 150 شيكل أو 200 شيكل لكل طفل. بتم تسليم كل طفل كوبون عشان يشتري فيه ملابس العيد قبل يوم العيد طبعا، يعني في حد أقصى يوم الوقفة اللي هو يوم الاثنين بكون. يتواصلوا مع الجمعية إنه يشتروا الكوبون من أي محل ملابس ويسلمونا إياه، أو يزورونا في الجمعية ويسلمونا المبالغ النقدية من خلال سند قبض مختوم، وإحنا بنشتري دفاتر كوبونات كاملة عشان نوزعها على أكبر عدد من الأطفال. طبعا إحنا مستهدفين 500 طفل وطفلة داخل حدود محافظة رام الله والبيرة وضواحيها وضواحي القدس. بنستهدف فيه بالأولوية وبالأساس الأطفال الأيتام لأنهم هم الأكثر احتياجا. وكمان عندنا المشروع الأخير هو مشروع ألعاب وهدايا العيد للأطفال، إنه بنستهدف 100 طفل في أكثر في مستشفى رام الله، 100 طفل اللي بكونوا موجودين داخل المستشفى أول يوم وثاني يوم العيد، وكمان 50 في المقاصد و50 في المطلع، وكمان 500 طفل وطفلة بنوزع عليهم الألعاب والهدايا العيد قبل العيد. أما اللي بتروح اللي بتكون في مستشفى رام الله وفي

مبارك، لأنه يعني الظروف الصعبة اللي بنعيشها في فلسطين هي على كل أبناء الشعب الفلسطيني. وكان بودنا السنة أنه نشتغل الأضاحي، لحوم الأضاحي في قطاع غزة، لكن للأسف ما فيش لحوم حية في غزة، لا خراف ولا عجول لهذه السنة، لأنه الأسعار جدا جدا مرتفعة. بنحكي على سعر الخروف في غزة إذا اتوفر راح يكون سعره ما بين 2000 ل 2500 دولار. إن شاء الله يعني السنة الجاية تكون أمور أحسن. طبعا إحنا موجودين في الجمعية من اليوم وحتى آخر يوم في العيد، يعني الإشي البسيط بيسعد كل الناس والأسر المستورة وأسر الأيتام والأطفال. كل عام بخير للجميع، شكرا لكم، وبتشرفونا بزيارتكم إلنا في الجمعية، وأهلا وسهلا فيكم.

0: وهاي فضل شاكر لكل سائقي السيارات العمومية والخاصة والشاحنات والحافلات والتركتورات والبسكليتات.
1: انتوا بتسمعوا احلى صباح.
0: والدراجات والمشاة على اقدامهم. حازم الحاج من جلقموس صبي على مدرسة الرياض في الجابريات في جنين، بحكي لهم كل عام وانتم بخير. لمديرة المدرسة ام فريد وتولى قسم المحاسبة يارا ولسائقي الباصات بدون استثناء.
2: حبك غير حياتي، نساني جروحي وآهاتي، كلف كل حكايات خلاني دوب انت غرامي.
0: فارس تبع الطناجر، مين فارس تبع الطناجر؟ يسعد صباحك يا محمد شلت، وانت وفارس تبع الطناجر. رنا بتصبي على زوجها محمود، الله خليكم لبعض يا رب.
3: مرحبا ريس، شو الاخبار؟
0: لبنتها وداد كل عام وانتم بخير. مبسوطين مبسوطين الستات على العيد. اكثر حدا بيحكي لي كل عام وانتم بخير بالرسائل هم الستات، البنات، الفتيات، الامهات.
2: انا بفكر فيه ابعد عني.
0: عصام بيقول بينفع للعيديات يزبطوا بسكوت بدل المصاري لأنه كلنا طفرانين. أنا إذا بدك تسألني بينفع، بينفع. المهم الواحد يروح يزور أقارب ويحكي لهم كل عنتم خير. أنا بالنسبة لي تكفي أنه أنت بتيجيني زيارة، يكفي.
4: لا واثقة من نفسيها مش
0: هتبالك. الله آخر إشي بيهمني المصاري، ما بحسب حساب المصاري، بحسب بحمل هم العيد عشان المصاري.
5: ابن عمي
0: اللي بتعايد
5: جبت الفلوس.
6: هي اول مره بتسال جوزها منين جبت، عاده ما في غيرها.
0: والله انا مش بوجهين ماشي. خليل الحشاش، نبيل البوطي، باسم السيسي، صباحكم. خلونا نروح على فاصل، بعديها والله الا نرجع عن جد.
1: راي اف ام تناسب إيقاع حياتك. هذا البرنامج برعاية شيني أكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: مش دايما الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: وأول أوردر

هذا البرنامج برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: افرض. صباح الخير مرة أخرى للي انضموا لأثيرنا مع الدقيقة 26 بعد الساعة 10. واليوم البرنامج حسسته أنا بيركض ركض، يعني مش ماشي، لا والله حسسته بطيارة F-16. صباحك ورد لكل مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، يا أم الرائد أبو الرائد، يا محمد ياغي مجد الناطور، أهلا بيك أم القاسم. يوسف يا سندس بسألك وين حصتهم من الكعك؟ أحلى صباح لإلك يا أمل. رامز يعني أنت مفكر إنه سلام زعلان إنه هذا الأسبوع ما في عنده تيربو؟ يعني هو عامل حداد على حلقة هذا الأسبوع بتفكره؟
1: صباح الزعبير.
0: هو محتفل اليوم، عامل احتفال طول الأسبوع والشهر هذا، راح يعمل احتفال على حلقة الثلاثة هاي. فكروك زعلان، يا راحت علي حلقة. زعلان؟
2: لا لا لا، أزعل قوي
3: قوي قوي،
2: قوله لا كده
3: إذا كده
2: أزعل وخصمك قوي،
0: يا حرام يا تيربو،
2: خصمك كده وكده،
3: لا لا لا تزعل قوي
2: قوي قوي، وقوله لا كده.
0: على كل أنواع المستهلكات سواء كانت مواد غذائية أو تنظيفات أو منظفات، على الشيني إكسترا حملة 2-6، عروض على كل أصناف أو غالبية الأصناف الموجودة. السوشيال ميديا استعراض لأبرز القصص، الفيديوهات واللي أكثر حديثا على المنصات طبعا. في فيديو انتشر الأسبوع الماضي وعمل حالة ضجة في جوا غزة، بين مع ومين ضد، بين مين يهاجم ومين ما يهاجم في غزة وبرا غزة. طبعا هذا فيديو لابنة وزوجة الشهيد المنشد حمزة أبو قينص، حاولوا يرثوا بإنشاد بصوتهم لإله، فواجه طبعا بعض الانتقادات.
4: لا

0: بتعرفوا إنه في ناس مهمتهم بس ينتقدوا، مهمتهم بس يهاجموا، مش مهم شو اللي سمعوه شو اللي شافوه. رحمة الله على كل شهداء غزة. في فيديو كمان انتشر في الأيام اللي فاتت مع دخول العشر الأوائل من ذي الحجة لأطفال من غزة يحيون سنة التكبير في العشر الأوائل من هذا الشهر الفضيل بين الخيام بين الأحياء المدمرة. تعرفوا إنه غزة للسنة الثالثة على التوالي لا عيد ولا أضحى ولا لحوم ولا حج. الفيديو الذي قام بنشره إيتمار بن كفير بشكل شخصي وهو ينكل بنشطاء أسطول الصمود العالمي.
1: وخيمة بايم لإسرائيل، نحن بعليها باي.
0: هذا الفيديو الذي نشره وكأنه أطلق النار على نفسه كما يشبهه البعض، فقد لاقى أزمة دولية، أزمة احتجاجات دولية واستدعاء لسفراء إسرائيل في الكثير من الدول. بعض الصحافة الإسرائيلية قالت إن الفيديو دمر صورة إسرائيل التي بين قوسين تسمى ديمقراطية. طبعا بعد هذا المقطع باشرت إسرائيل لأنها أحرجت بشكل كبير بعمليات ترحيل النشطاء إلى بعض الدول، منها إلى تركيا. هاي لحظة وصول بعض النشطاء إلى إسطنبول، هكذا تم استقبالهم بمظاهرات أو بشعارات مقاطعة إسرائيل. طبعا بعديها صار في قصص كتير طلعت عن النشطاء وكيف تعرضوا للتنكيل، بعضهم للتحرش والبعض للاغتصاب. طبعا العالم كما ذكرت لكم ضج بفعلة بن كفير وأصبح على الكثير من الألسنة، من ضمنها عمل مسرحي لإيطالي اسمه ستيفانو ماسيني الذي ظهر على المسرح في أداء مسرحي وهو مكبل اليدين مغمغم العينين، وهاجم الوزير الإسرائيلي المتطرف على خلفية التنكيل.
2: che abbiamo sempre parlato di Israele come la più grande democrazia di tutto il Medio Oriente. L'unica democrazia.
0: مقطع مسرحي إذن أدى بشكل منفرد للتعبير عما حصل لنشطاء أصول الصمود وللأسرى الفلسطينيين. طبعا مع مساء الجمعة الماضي تداولت المنصات مقطع فيديو للحظة قيام قوات الاحتلال باعتقال عريس خلال حفل زفافه في بلدة برطعة جنوب غرب جنين. شوفوا مش عارف شو بده يسميها الواحد، ولكن عريس يوم عرسه بيهاجموا عرسه، بيهاجموا الفرح، بيكسروا فرحة الناس وبيعتقلوا العريس. الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون جذب اهتمام المنصات بسبب مقاطع في حوار أجراه مع مذيعة القناة أو مذيع القناة 13 الإسرائيلية.
3: Ethnic cleansing. Israel's trying to take the people who live there. Genocide.
0: المذيع استهجن على تاكر كارلسون إنك أنت كيف سميت إسرائيل دولة إبادة جماعية؟ فحكى له أنت متضايق من التسمية لكنك لست منزعج من قتل آلاف الأطفال.
3: The real criminal is me because I describe that as genocide. Okay, it's not genocide. It's killing innocents. It's wrong. You can call it genocide or ethnic cleansing.
1: So you're not calling it a genocide.
0: تاكر كارلسون كان من ضمن طبعا هو أشهر المذيعين في أمريكا والعالم، وله برنامج بودكاست يشاهده الملايين. أشير لكم إلى أنه كان من أحد داعمي أكبر الداعمين لحملة ترامب، وقد تراجع عن دعم ترامب بعد كل ما جرى.
3: Describe the murder of children than you are at the murder of children.
1: Have you actually labeled Israel?
0: يعني هم منزعجين من تسمية قتل الأطفال إنها عملية إبادة جماعية أكثر من عملية قتل الأطفال. هذا المقطع هو موضوعه.
1: You said about Israel.
0: في كامبريا في ولاية كاليفورنيا عبارة Free Palestine تتحول إلى مواجهة حادة داخل فندق بعد أن عرفت امرأة أو عرفت نفسها بأنها صهيونية أمام موظف الاستقبال في الفندق.
4: All I said was in California. All I said was Free Palestine. Yeah. All I said was Free Palestine.
5: You said that Israel is let's hear.
4: A Zionist state. Israel is a Zionist, Zionist state. You are a Zionist.
5: Do you fucking know what
4: you
5: a
4: are a Zionist?
5: Do you even know what a Zionist is?
4: You're a Zionist. Are you a Zionist?
5: Mommy.
6: Thank you. What is that?
5: And it was a shit.
6: said, Mara.
0: Nikash.
4: Are you a baby killer?
6: Go, boys.
4: Did you serve in the IDF?
0: طبعا اللي بتواجه السياح الإسرائيليين أكثر جملة، هل أنت قاتل أطفال؟ وين ما بيروحوا أنت قاتل أطفال. موجات من السخرية والغضب في لبنان تحديدا على برنامج اسمه مش مسرحية يذاع على قناة MTV وينادي بالتطبيع مع إسرائيل علنا والتخلص من المقاومة اللبنانية
7: ضد سلاح حزب الله في لبنان.
8: بس خلينا كلنا نسمع أكثر لبعض.
9: أنا بدي ضماني كوني،
10: ضمانتك بالدولة.
11: الدولة اللبنانية لما بدها تحكي بحق الدفاع وفرشينا على الأرض شو عم تشتغل؟
12: هون عاصمة عربية حرة فرحل يا مطر.
13: لبنان أول، لبنان أولا، لبنان أول.
0: طبعا غالبية في كل حلقة بدناش نسمعهم شو بتجعر، اف شو بتجعر هاي اف. عموما في كل حلقة من الحلقات بتطلع في مقاطع بتعمل تريندينج في الوطن العربي وفي لبنان، ويتم الرد عليها من قبل عشرات الأشخاص اللبنانيين المقيمين داخل لبنان أو خارج لبنان. انتشار واسع لهذا المقطع فعقب الهجوم على المركز الإسلامي الأسبوع الماضي. أمريكية تواجه رئيس بلدية سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية واتهمته بالتحريض على المسلمين. هذه حملته مسؤولية الهجوم على المركز الإسلامي لأنه تبنى الدعاية الصهيونية وأهمل شكاوى المسلمين. المقطع جاب العالم على فكرة لهذه السيدة. ثم سأنتقل إلى جاموس أمهق في بنغلاديش يتحول إلى نجم على مواقع التواصل وصارت الناس تروح تزوره وتتصور معاه بعد أن تم إطلاق اسم دونالد ترامب على هذا الجاموس بسبب شبهه الكبير مع ترامب، شعره، قرونه، تمه، أنفه، عن جد بشبه ترامب. لكن طبعا المنصات بتقارن بين هدوء هذا الجاموس وصخب الرئيس الأمريكي بالمقابل. فيديو نشره دونالد ترامب مولدا بالذكاء الاصطناعي في اليومين اللي فاتوا بيظهر ترامب وهو يلقي بمقدم برنامج The Light Show الإعلامي ستيفن كولبر في صندوق. طبعا ستيفن هو من يعني شو بدي أحكي لكم المعادين لترامب. ليش عمل هيك؟ بعد أن أعلنت شبكة CBS وقف البرنامج تبع هذا المذيع لأسباب مالية، فعمل هذا الفيديو وهو حامله وبدب فيه بسطل زبالة أو بصندوق زبالة. هاي الديمقراطية. أخيرا غزت المنصات مقطع أو غزا مقطع للنجم البرازيلي نيمار جونيور يخطف الأنظار لدى متابعي الرياضة بعد أن استقبل خبر استدعاءه لمنتخب البرازيل المشارك في كأس العالم 2026 واستقبل هذا الخبر بالدموع والبكاء من الفرحة طبعاً.

الحديث بيقول اللي بيشتغل بالعيد عندهم في داخل الخط الأخضر بيعطوه 3000 شيكل، انتوا اشتغلوا يوم العيد بيعطيكم 5000 شيكل، مين بيعطينا؟ انت يا عفيف بدك تعطينا. اوكي صباح الورد لمنجرة أكرم معلواني، أيمن صباح الورد يا فاطمة، أبو جواد البصمة الغذائية سعره على ما أعتقد 900 شيكل هذا الفحص لأنه بيشمل 40 نوع، أنا هيك سمعت على ما أعتقد، بس إذا بدك تستفسر لازم تروح على أحد فروع ميديكير. صباح الورد أم أسامة، كل ريحة الحارة عندهم بتفحفح من كعكاتها، يا سلام على المعدلات. والله يا عبود رقابة زمان فعلا لو يسمعوا بعض أغاني اليوم، أحسن أغنية اليوم إلا ما تفلت مصطلحات عن جد غريبة. هلا بهاني أبو النعيم وركابه محمد سباتين. شركة عناك للألمنيوم من أبو مؤمن وأبو قصاي، صباح الفل عيدكم مبارك يا منى. نجاح ونجاح رواج ببنات المشغل عندهم، مشغل أبو ضياء، أبو ضياء بذات بذات نفسه. صباح الورد، صباح الورد علي ماضي إلك ولا الصديق عمر مرعي على العمل المتقن والرائع في فيلا حمودي منصور، ما شاء الله الإتقان سمة لا يعرفها الكثيرون، بيأخذوا المصاري وبيأخذوا حقهم ولكن ما بيكونوا متقنين، فالإتقان نعمة من الله. لا والله مش مداوم يا أريج الشعراوي، أنا كنت أداوم لحوالي كم سنة، كتير سنوات كنت أداوم دائما يوم الوقفة والعيد، فخلص أخذت اليوم من كم سنة أخذت استراحة بعيدا عن العيد، ما في عيد، العيد أنا سعيد سعيد سعيد عندي. من بسام النجار، هدول أحفادك ولا أولادك؟ يسعد صباحك وصباحهم. يوسف انزل على فلسطين وإلك أزكى معمول، هيك الوعد من سندس. أحمد جرار عم بيقول فيش بعد العيد، فيش بعد صلة الرحم، لكن النسوان بيعبدوا القرش. هلا المصاري ما في حدا بيكرهها، بس ما بصير تحكي عن النسوان أو عن النساء بهذا الشكل. صباح الورد يا أسمرية خفيف الدم، فادي ريان، بقول لي اللي بيشتغل أيام العيد كمان بيقبض قبضة مرتبة، بيأخذ 400 أو بصيروا 800 إذا يومين، يعني كويس. بس في أشياء أهم من المصاري أحيانا، مساري بتروح وبتيجي تجمعها، بس في لحظات إذا ما عشتها بتروح خلاص ما بترجع. نصبح على أمير زيدان وأنس حميدات، بقولكم أي حدا جاي على حاجز الطيبة ما يجي لأنهم سكرين وما بيطلعوا حدا من الحاجز، بس بيدخلوا على ما يبدو. والله يا عزام لا، البرنامج اللي بتسأل عنه غالبا ما رح نرجعه. سلامات ام كرم، كل الحارات ريحتهم معمول، طب المعمول زاكي ومواد التنظيف كمان زاكية وريحتها حلوة، انبسطوا. صباح الورد يحيى صوان، أنس الفارس السلامات، محمد عبد الباقي جو أريحة الحلو بهاي الأيام، يمكن حلو بالأجواء اللي ما تكون درجة الحرارة معتدلة في بعض المناطق بتكون في أريحة حلوة.

0: من يالي تلجو.
1: مثلا على موضوع الرقابة, صباح الورد يا محسن, لأنك بعت لنا رسالة كمان على موضوع الرقابة أثارت حفيظة بعض المستمعين. بتتذكروا أو بتعرفوا أغنية كل البنات بتحبك؟ كمان كانين معارضين هالرقابة المصرية إنها تنزل على الأسواق يعني, وبيقولوا تغلبوا يعني. حسام حسني بيقول تغلب كتير لبين ما أعطوهم الرخصة وغيروا كلمات كتير, مع إنها كلمات عادية على فكرة, عادية جدا ومدارج اليوم كتير, بس منعوهم تطلع الأغنية إلا لما عدلوا وشهور.
2: كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك, وانت اللي زيك مين.
1: أغنية هاي لها قصة, اللي كتب الكلمات كتبهم لحسام حسني.
2: البنات تعباني
1: يعني, انت اللي بيقول له كل ما بيشوفوك بحبوك وانا بسألوش عني.
3: تسأل عليك ملايين تسأل
2: ولا حاجة فيك نقصاني.
1: فبدهم يطلعوا أغنية, قال له شو بدنا نعمل, طيب شو بدنا نكتب كلمات.
2: في ثواني فيك القلوب دايبين.
1: قال له انت دايما بتحكي لي جملة كل البنات بتحبك, تعال نعمل أغنية.
2: طبعاً

أنا سبي أسألكم إذا حدا بيعرف لمستمعينا من هون لدقيقتين معبر أو حاجز جبارة مسكر؟ في حدا بيعرف؟ بتعرف أناس في تطبيقات على التليفون ممكن أنت تفوت وتسأل وبيعطيك لحظة بلحظة، الناس بتعمل تحديثات وبيحدثوا على وضع الحواجز. عزام بيقول لك هو هناك. طب قلنا فاتح ولا مسكر؟ صباح الورد يا أسيد.

عزام ساعة إله بيكتب يا مسكر يا فاتح يا عزام اكتب لنا رد على الشاب كلمة بس لا طايبينك. فاتح فاتح المهم فاتح يا أنس الفارس هذا بإمكاني أقدر أنا أعطيك الإجابة بس عموما زي ما حكيت لك إذا معك تليفون حديث ومعك 3G أنت أكيد معك أكيد بتبعت لنا دور على التطبيقات الخاصة وتطبيقات فلسطينية على فكرة بتعطيك وضع الحواجز لحظة بلحظة. صباح الخير يا أبو آدم حجاوي كل عام أنت بخير. عبود بيقول لي لازم حلقة بكرة زي حلقات الخميس لا ما بزبط يا عبود لأنه عندنا فقرة طبية يعني اليوم شو أفرع عن الخميس

بعد إغلاق ساعة ونص بقولكم أنس حميدات تم فتح الآن حاجز الطيبة للي حابب يتنقل هناك. إياد من إيطاليا بقولكم حاجز مضيق مسينا مدينته الإيطالية مفتوح، اللي بده يمرق ببلاش، ولا باقي الأيام إياد عاملهم زي إيران، ادفع بتمر. أنا فلسطيني يابا.

وصلنا إلى ختام الحلقة. شكرا لكم. قبل شكرا استنوا. البسمة ابتسمت علشان الزغلول. اللحمة في الزغلول غير شكل، اللي بده يحب يعني يعمل في العيد كمان يضحي، الأضاحي موجودة، اللحمة موجودة، اللي بده يشتري لحمة لطبايخ لهش ونش، للي بحب يروح على الزغلول في ثاني أيام العيد موجودين، اليوم موجودين، بكرة موجودين، بعد بكرة موجودين. الزغلول على مفترق دير شرف، اللحم الصح. صباح الورد ام جهاد مناصرة، ما شفت رسالتك. انا هلا اللي شفتها لما بعتي تاني مرة، انت وكعكاتك. صباح الورد. شو بتعملوا الكعكات؟ لازم الطحين يكون معروف طبعا. انا ما بحب معمول شو اسمه السميد، لذلك انا بحب معمول الطحين اذا بدي اكله، والطحين من الضيافة. دقيق الضيافة افضل انواع الطحين، أحسنها للمعجنات، أحسنها للمعمول. سندس ما بتوزع يا أنس، يا عفيف، يا شباب، ما بتوزع معمول، إذا بدكم بطعميكم. شفافة يعني مش مسحوق الغسيل. بعض أنواع المنظفات الأخرى، أنواع الأرز، من الخضار، من الفواكه، الشيني إكسترا، لاتنين ستة. زوروا أحد الفروع واستفيدوا من العروض الحالية، اشتروا عبوا العرباية والسعر بسيط، والدفع من خلال بطاقة بنك القاهرة عمان. ما تحملوا كاش، ما في داعي. وآخرا وليس أخيرا، الجنيدي، الاسم الذي يرافقنا بالأعياد وبر الأعياد، في الصباح والمساء والظهيرة، مع كل المناسبات وعلى كل الأطعمة والموائد. يحيى بقول لكم جهزوا حالكم يا صبايا، بعد العيد بده يطلب عروس عشان العيدية يضمنها. هدول تاني يوم بروحوا بيشتروا فيها يا يحيى، تاني يوم. صباح الورد للشباب في الأمن، حسن خلاف، مالك فروخ، زهير الطيطي، أبو ميلاد، للشباب كلهم يسعد صباحكم. إحنا بآخر لحظة وصلتنا هاي الرسائل، والرسائل اللي ما قرأتها سامحونا. حصدق عيونك لو فادي ماضي، سلام الأطرش، وأنا نجوى الحمداني، من أجمل أغاني الجيل البريء.

هذا البرنامج برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 3 مواطنين من أسرة واحدة بينهم طفل يبلغ من العمر عام واحد، وإصابة آخرين اليوم في قصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. سلطة النقد تعمم اليوم على كافة المصارف العامة في فلسطين بعدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفعة المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام في حال كانت القيمة الواردة إلى حساباتهم تقل عن 95% من الراتب. مدن وبلدات الضفة الغربية تشهد صباح وفجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مواجهات متفرقة واعتقالات طالت عددا من المواطنين إلى جانب عمليات تفتيش وعبث بمحتويات منازل بعد اقتحامها وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية. مستوطنون يحطمون فجر اليوم مركبتين في قرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس. قوات الاحتلال تعتقل اليوم الطفل حمزة إيراني أحمد ربيع 17 عاما بعد مداهمة وتفتيش منزله في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة. جيش الاحتلال يعلن عن إصابة جنديين بجروح متوسطة وطفيفة جرى انفجار مسيرة مفخخة جنوب لبنان يوم أمس. صحيفة نيويورك تايمز تكشف عن تراجع ملحوظ في مكانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داخل مسار التنسيق الأمريكي الإسرائيلي بشأن الحرب مع إيران، بعدما كان يقدم نفسه شريكا أساسيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارة المواجهة العسكرية والسياسية مع طهران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي فتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن أسهم شركة بوينغ الأمريكية تراجعت بعد إعلان الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى الصين أنها سوف تشتري 200 طائرة بوينغ، فيما كانت الأسواق تتوقع اتفاقا ضخما بعد قمة ترامب ونظيره الصيني في بكين. وتراجعت أسهم بوينغ بنسبة نحو 5% بعد حديث ترامب، فيما لم تصدر الشركة تصريحات رسمية بشأن هذه الصفقة. أعلنت شركة هوندا اليابانية للسيارات عن تكبدها أول خسائر سنوية بعد تحمل ثاني أكبر شركة سيارات يابانية نفقات بقيمة 10 مليارات دولار جراء تراجعها في خططها الخاصة بإنتاج السيارات الكهربائية. هوندا قالت إنها سجلت خسارة صافية بقيمة 2,700,000,000 دولار برسم السنة المالية التي انتهت في آذار، وهي أول خسارة سنوية للشركة منذ أن طرحت أسهمها للاكتتاب العام في 50 القرن الماضي، وذلك في أوضح مثال لفشل استراتيجيات شركات سيارات عالمية تسعى للحاق بشركتي BYD الصينية وتسلا الأمريكية في ريادة قطاع السيارات الكهربائية بحسب الخبراء.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: حياكم الله كل المستمعين والمشاهدين الكرام عبر أثير رايا وشبكتنا الإعلامية جميعها، أهلا وسهلا فيكم. نعلم بأنه مع نزول كل راتب لموظفي القطاع العام تحدث هناك بعض التساؤلات لدى الموظفين ولدى البنوك بعض التحركات لخصم القروض، لذلك أصدرت سلطة النقد اليوم بيانا قالت فيه إنه نظرا لصرف الرواتب من قبل وزارة المالية بنسب 50% لراتب شهر شباط الماضي وبحد أدنى 2,000 شيكل، وحرصا من السلطة على تنظيم عملية تزييد أقساط التسهيلات المصرفية الممنوحة للموظفين في القطاع العام، فقد يعني طلبت من المصارف عدم تجاوز نسب الخصم 25% من الدفعة المحولة في كشف الرواتب، وذلك للموظفين الوارد إلى حسابهم أقل من 95% من الرواتب، وخصم قيمة القسط للموظفين الذين تسلموا راتبا كاملا أو على الأقل 95% منه بما لا يتجاوز

0: ما اللي بيطرح نفسه أستاذ إياد هو لماذا قامت سلطة النقد بتحديد النسب المتباينة للخصومات كما لاحظنا في القرارين اللذين تم توريدهما للبنوك؟
1: طبعا سلطة النقد أصدرت تعليماتها للمصارف بهدف تخفيف على المقترضين قيمة القسط، فأصدرت تعليماتها بخصوص خصم جزء من الأقساط وليس القسط كامل للموظفين الذين تلقوا جزء من الراتب، وبالنسبة للموظفين الذين تلقوا راتب كامل وبالتالي لم يتأثروا بالراتب هم أو لم يتأثر الدخل تاعهم فهو مستمر راتب كامل، فأوعدت لهم بالصرف الراتب كامل القسط كامل.
0: فكان هذا نوع من تقريبا يعني نوعا من توزيع العدالة كما يقال على الموظفين.
1: نعم، هو الهدف منه تخفيف على المقترضين بدلا من خصم القسط كامل خصم جزء من القسط، وذلك طبعا انه نعرف انه كثير من الموظفين لهم فترة طويلة لم يستلموا الراتب بشكل كامل
0: صحيح.
1: راتب جزئي
0: صحيح. نعم.
1: وأساس انه يتوجه جزء من هذا الراتب للحاجات الأساسية لهذا الموظفين، فارتأت سلطة النقد إصدار تعليمات المصارف بعدم الخصم القسط كامل عن المقترض، فقط الخصم جزء من هذا القسط.
0: يعني هناك من يتساءل خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي الآن وإحنا مجبورين نجيب على أسئلتهم أستاذ إياد، إنه لماذا لم تلجأ سلطة النقد لإصدار تعليماتها للبنوك بعدم الخصم تماما، يعني بعدم الخصم في هذه الفترة وفي على هذا الراتب مثلا؟
1: نؤكد إنه عندما يقوم المقترض بدفع جزء من القسط بما يتناسب مع الراتب المصروف يحافظ على سجله الائتماني ويمنع تراكم الالتزامات عليه مستقبلا ويتجنب الدخول في التعثر. وبالتالي هذا الخصم استمرار الخصم الجزئي عن المقترضين يضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية للمقترضين مستقبلا.
0: طب هذه القرارات وهذه التعليمات التي أصدرت للبنوك هل كان الهدف منها هو التخفيف فعلا على موظفي القطاع العام المقترضين أم لاعتبارات أكثر بنكية ومصرفية لديكم في سلطة النقد وبقية والبنوك العاملة تحت مظلة هذه السلطة؟
1: هو بشكل أساسي هو التخفيف على المقترض بعدم خصم القسط كامل. كما نعلم أن البنوك بموجب الاتفاقيات الموقعة مع المقترضين هي حدد قيمة الخصم من المقترض بما لا يتجاوز 50% من الراتب، نتيجة عدم صرف الراتب بشكل كامل ارتأت سلطة النقد التخفيف على المواطن وعلى المقترض بخصم جزء من الراتب فقط.
0: وهذا طبعا أساسي بأنه مراعاة لظروف الموظفين اللي لم يتسلم راتبا كاملا أو جزء من الراتب، أو حتى لو كان راتب كامل هو احنا بنحكي عن راتب شهر شباط لسه كمان يعني.
1: صحيح. فهي إنه البنك من حقه أن يخصم القسط كامل موجب الاتفاقية الموقعة مع المقترض، ولكن سلطة النقد تشعر في حالة المواطن وعدم صرف الراتب كامل، وبالتالي هي تصدر تعليمات ملزمة من المصارف بخصم جزء من الأقساط وليس القسط كامل.
0: ماذا عن ما يتبقى من هذا القسط؟ كيف سيتم التعامل مع المبلغ اللي غير المسدد للبنوك؟
1: يتم هيكلة وجدول هذه الأقساط وفق التعليمات الصادرة سابقا أنها ترحل إلى نهاية عمر القرض.
0: هل هذه التعليمات ممكن أن تكون كمان سارية بالأشهر القادمة أم هناك جديد؟ الجديد ما الذي تخطط له سلطة النقد؟
1: هذا مرتبط بقيمة الراتب أو الجزء من الراتب التي تعلن عنه وزارة المالية بإصداره. وإحنا دائما في كل شهر عندما تعلن وزارة المالية آلية صرف الراتب ودفعة الراتب التي ستحول نقوم بتقييم الوضع لتحديد قيمة الخصم.
0: إذن هذا يعني كل شهر بشهره يعني تقريبا كل رقم أو كل إعلان من قبل وزارة المالية عن نسبة الراتب الذي سيتم صرفه هناك تحدد نسب تسديد القروض. شكرا جزيلا لكم أستاذ إياد.
1: إحنا أكيد إذا في مجال
0: تفضل. أكيد
1: أكيد إنه يتداول دائما عند صرف الرواتب من بعض الموظفين والمقترضين قيام المصارف بخصم قيمة القسط كامل أو نعم. أنه الحصول على قيمة الدفع المحولة. هاي بعض الحالات نؤكد أنها بعض الحالات بتتم في حال حصول الموظف على جاري مدين دوار أو أنه يكون حسابه مكشوف أو أنه

0: يستخدم البطاقة الائتمانية. العرف المصرفي والإجراء المصرفي بيتم أنه إغلاق هذا الكشف أو إغلاق الحساب المستخدم من جانب مدين دوار أو البطاقة الائتمانية لمدة 24 ساعة، ومن ثم السماح للعميل باستغلال هذا القسط مرة أخرى، هذا مبلغ مرة أخرى. وبالتالي يتم تداول أحيانا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم كامل القسط وعدم الالتزام بتعليمات سلطة النقد من بعض المصارف، لكن هاي حالات منظمة موجب الاتفاقيات مع العملاء. لا يجوز أن يستمر كشف العميل بشكل مستمر وعلى أساس أنه يستفيد من كشف مرة أخرى أو حصول على استفادة من سقف البطاقة الائتمانية أو جال مدين دوار. يتم إغلاق هذا الكشف أو تزيد القسط للبطاقة الائتمانية، وبعد 24 ساعة يتم إتاحة المجال مرة أخرى للعميل للاستفادة من استغلال هذه البطاقة.
1: في هاي الحالة أنتم في سلطة النقد، هل هناك أي نصيحة تصدر أو تقولونها للمواطن، توجه لهذا المواطن اللي ربما لا يدري ولا يعلم عن طبيعة الحسابات البنكية، طبيعة هاي المعلومات اللي أنت تذكرها أستاذ إياد؟ كمان هو مقترض من بنك وموظف قطاع عام، ماذا عليه أن يفعل حتى يكون قادر على فهم كل هذه السياسة البنكية؟
0: جميع الآليات التي يتم التعامل معها مع المقترض هي باتفاق بين المقترض وبين البنك. والبنك بوضح للعميل أنه آلية كشفه وحسابه لمدة شهر، في حال نزول الدفعة يتم سداد هذا الكشف، ومن ثم يتم ثاني يوم استغلال مبلغ آخر من الكشف والاتفاقية. فبالتالي لأنه البنك لا يستطيع استمرار بعدم سداد قسط البطاقة الائتمانية أو استمرار الكشف أكثر من شهر، بالتالي على أساس إتاح المجال للمقترض استمرار بشكل شهري الاستفادة من هذه الخدمات، يتم إغلاق الكشف أو القسط لجاني مدين أو البطاقة، ثم ثاني يوم يتم استغلال كامل المبلغ مرة أخرى.
1: شكرا على هذه التوضيحات التي أتمنى أن تكون قد فهمت لدى المستمع ولدى المواطن. أستاذ إياد نصار، شكرا جزيلا لكم، مدير دائرة الرقابة المصرفية في سلطة النقد.
0: شكرا.
1: إذن مع صرف قيمة راتب أو جزء من راتب شهر شباط لموظفي القطاع العام، هذه هي التعليمات الجديدة التي صدرت عن سلطة النقد بخصم جزء من القروض المستحقة. نتمنى لكم أياما سعيدة وعيدا سعيدا إن شاء الله.

أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول، نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
3: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
4: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
3: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
4: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
3: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
4: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
5: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله الطيري وبلازمو للبالوع.
6: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
7: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
8: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: لإعلاناتكم على راية FM اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 3 مواطنين من أسرة واحدة بينهم طفل يبلغ من العمر عام واحد، وإصابة آخرين اليوم في قصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. سلطة النقد تعمم اليوم على كافة المصارف العامة في فلسطين بعدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفعة المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام في حال كانت القيمة الواردة إلى حساباتهم تقل عن 95% من الراتب. مدن وبلدات الضفة الغربية تشهد صباح وفجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مواجهات متفرقة واعتقالات طالت عددا من المواطنين إلى جانب عمليات تفتيش وعبث بمحتويات منازل بعد اقتحامها وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية. مستوطنون يحطمون فجر اليوم مركبتين في قرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس. قوات الاحتلال تعتقل اليوم الطفل حمزة إيراني أحمد ربيع 17 عاما بعد مداهمة وتفتيش منزله في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة. جيش الاحتلال يعلن عن إصابة جنديين بجروح متوسطة وطفيفة جرى انفجار مسيرة مفخخة جنوب لبنان يوم أمس. صحيفة نيويورك تايمز تكشف عن تراجع ملحوظ في مكانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داخل مسار التنسيق الأمريكي الإسرائيلي بشأن الحرب مع إيران، بعدما كان يقدم نفسه شريكا أساسيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارة المواجهة العسكرية والسياسية مع طهران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية، وابدأ رحلة

عملات الأخرى مع الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني انت عم بتقول أنا بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها، وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
5: يا أحلى منه.
4: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام تجمع كل الأذواق.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يستعرض كتابه كيف أتعامل مع الهزيمة للكاتب ميخيل كلاميا طرق التعامل مع الفشل والخسارة من منظور نفسي وعملي، حيث يركز على كيفية تحويل لحظات الإحباط إلى فرص للتعلم والنمو الشخصي. وينطلق الكتاب من فكرة أن الهزيمة إنما هي جزء طبيعي من حياة كل إنسان، وأن الفرق الحقيقي بين الأشخاص لا يكمن في تجنب السقوط بل في طريقة النهوض بعده. ويشرح المؤلف في كتابه هذا والصادر عام 17 و2000 ميلادي كيف تؤثر الصدمات الصغيرة والمتكررة على ثقة الإنسان بنفسه، وكيف يمكن للأفكار السلبية والخوف من التكرار أن تدفع الشخص إلى الانسحاب نحو فقدان الحافز والتقهقر والتراجع النفسي. لذلك يدعو إلى تقبل الخسارة باعتبارها تجربة مؤقتة وليست حكما نهائيا على القدرات أو المستقبل. كما يقدم الكتاب مجموعة من الخطوات العملية مثل مراجعة الأخطاء بهدوء وتحديد أسباب الفشل بموضوعية والابتعاد عن جلد الذات، إضافة إلى أهمية الصبر وإعادة بناء الثقة تدريجيا. ويؤكد المؤلف أن التعافي النفسي إنما يحتاج إلى وقت وإلى بيئة داعمة تساعد الإنسان على استعادة توازنه. ويمتاز الكتاب بأسلوبه المباشر والبسيط واعتماده على أمثلة حياتية قريبة من القارئ، ما يجعله أقرب إلى دليل عملي للتعامل مع الأزمة الشخصية. أما رسالته الأساسية فتتمثل في أن الهزيمة ليست نهاية الطريق، بل قد تكون بداية لفهم أعمق للنفس واكتشاف قدرات جديدة لم تكن ظاهرة من قبل. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم لك الحمد.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps

مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار أو ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل أسبوع، أونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 1000 دولار كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.bs أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.

0: شو هالحلا.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن أسهم شركة بوينغ الأمريكية تراجعت بعد إعلان الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى الصين أنها سوف تشتري 200 طائرة بوينغ، فيما كانت الأسواق تتوقع اتفاقا ضخما بعد قمة ترامب ونظيره الصيني في بكين. وتراجعت أسهم بوينغ بنسبة نحو 5% بعد حديث ترامب، فيما لم تصدر الشركة تصريحات رسمية بشأن هذه الصفقة. أعلنت شركة هوندا اليابانية للسيارات عن تكبدها أول خسائر سنوية بعد تحمل ثاني أكبر شركة سيارات يابانية نفقات بقيمة 10 مليارات دولار جراء تراجعها في خططها الخاصة بإنتاج السيارات الكهربائية. هوندا قالت إنها سجلت خسارة صافية بقيمة 2,700,000,000 دولار برسم السنة المالية التي انتهت في آذار، وهي أول خسارة سنوية للشركة منذ أن طرحت أسهمها للاكتتاب العام في خمسينيات القرن الماضي، وذلك في أوضح مثال لفشل استراتيجيات شركات سيارات عالمية تسعى للحاق بشركتي BYD الصينية وتسلا الأمريكية في ريادة قطاع السيارات الكهربائية بحسب الخبراء.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: الساعة الآن 1 ظهرا.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: الأخبار المحلية.
5: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
1: العربية والعالمية.
6: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
1: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
7: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
1: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم سيداتي سادتي، إليكم برنامج الواحدة الإخبارية من راية FM، والبداية بالعناوين. حماس تتهم الاحتلال بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار. بعد تنكيله بمتضامن أسطول الصمود، هل أطلق بن غفير النار على نفسه أم سيستفيد من العقوبات؟ وزارة الصحة تشكو جفاف مخازنها.
1: راية FM، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
8: تفاصيل هذه الملفات تأتيكم بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
9: شكرا رامي، وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك اليوم في تنفيذ عملية إجلاء طبي جديدة شملت 79 فردا من بينهم 38 مريضا و41 مرافقا، وذلك عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. سلطة النقد تعمم على كافة المصارف العاملة في فلسطين بعدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفعة المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام، في حال كانت القيمة الواردة إلى حساباتهم ما تقل عن 95% من الراتب. العشرات من المستوطنين بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وينفذون جولات استفزازية في باحاته ويؤدون طقوسا تلمودية. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا في بلدة شقبة غرب رام الله. سلطات الاحتلال تغلق اليوم طريقا ترابيا وتدمر شبكات مياه في سهل عاطوف شرق بلدة طمون جنوب طوباس. استشهاد 4 لبنانيين وإصابة آخرين منذ صباح اليوم في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي طورة والنبطية في جنوب لبنان. قوات الاحتلال تعتقل اليوم شابا سوريا خلال توغل نفذته في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا وسط عمليات توغل وانتشار في عدة مناطق. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يفيد باحتمال صدور إعلان بشأن اتفاق مع إيران في وقت لاحق اليوم. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وذلك ضمن بنود الاتفاق المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى هنا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية الموجز. للمزيد على radio.bs ونعود إلى آخر مستجدات الواحدة الإخبارية.
8: من جديد، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 8 مواطنين على الأقل بنيران قوات الاحتلال منذ فجر الأمس، بينهم 5 من عناصر الشرطة، فيما أصيب نحو 30 آخرين خلال استهدافات طالت عدة مناطق في قطاع غزة. ويصعد الاحتلال من دائرة خروقاته وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ 11 من تشرين الأول أكتوبر 2025. هذا واتهمت حركة حماس الاحتلال بالانقلاب على تفاهمات وقف الحرب والاتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء. واعتبرت حماس أن ما يشهده القطاع من تصعيد لا يشكل خروقات عابرة، بل عدوانا ممنهجا واستمرارا لسياسات الحصار والتجويع والقتل بحق أكثر من 2 مليون إنسان، الأمر الذي يتطلب قيام الوسطاء والضامنين بدور أكبر. هذا وأكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إياد القرة في مداخلة مع رايا من غزة أن التصعيد الميداني كما ونوعا يدلل على أن الاحتلال يسعى إلى الاحتفاظ بالسيطرة على القطاع ومنع أي جهة فلسطينية من تولي المسؤوليات الأمنية والإدارية.
0: أولا هذه الدعاية إسرائيلية تحاول بشكل أو بآخر تبرير جرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين، كما حدث الليالي الماضية في النصيرات استهداف وإخلاء مناطق سكنية، ثم سبقها عمليات اغتيال لأفراد الشرطة. نحن نتحدث عن أفراد شرطة يعملون بشكل واضح أمام الناس، يقدمون خدمة للمواطنين لا علاقة لها بحركة حماس ولا علاقة لها بما يسمونه عدد بناء البنية التحتية. وخاصة أنه نعرف جميعا حينما تريد حماسا تريد أن تبني نفسها أو تأهيل نفسها تعرف الطريقة التي يعني لا تمكن إسرائيل من الوصول إليها. لكن واضح أنه استهداف الأجهزة الأمنية بشكل مباشر وبشكل خاص له اعتبار أساسي مرتبط بتعطيل أي عمل حكومي أو إداري في قطاع غزة، سواء استباقا لأي عمل للجنة الإدارية التي يفترض أن تعمل، أن يكون هناك تنسيق وتعاون مع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة حتى الذهاب نحو تسليم الأجهزة الأمنية اللجنة الإدارية القدرة على العمل في قطاع غزة. إسرائيل تريد أن تعطل هذا الجسم أو هذا الشكل من العمل في قطاع غزة. أولا تنشر فوضى، وهذا يخدم فكرة الاحتلال الإسرائيلي بأن قطاع غزة فوضى وأنه هي التي يجب أن تحكم قطاع غزة وتفرض السيطرة الأمنية. والثاني مرتبط بالتشجيع وتقوية وتعزيز عمل الميليشيات العميلة للاحتلال الإسرائيلي. وليس عجبا أنه قبلها يومين خرجت بعض هذه الميليشيات وهددت أفراد الشرطة بالقتل والاستهداف ضمن هذه السياسة. لذلك نحن نتحدث الآن عن سياسة ممنهجة تقوم بها إسرائيل بشكل واضح بشكل علني لاستهداف الأجهزة الأمنية. هي ليس جديد أيضا على مدار عامين ونصف استهدفت الأجهزة الأمنية، لكن العودة إلى استهدافها خاصة بعد تصريحات ميلدونوف والحديث الإسرائيلي والحديث ميلدونوف عن اللجنة الإدارية في قطاع غزة وأنه يجب أن تسلم حماس الحكم والإدارة في قطاع غزة قبل وتسلم السلاح قبل الذهاب إلى تطبيق الاتفاق، بمعنى الانسحاب الإسرائيلي من المناطق الصفراء، فتح المعابر، غرب مساعدات، تعزيز اللجنة الإدارية والقيام بعملها. كل هذه الاعتبارات بالنسبة لإسرائيل حاضرة، لا تريد بأي شكل من الأشكال أن تكون هناك جهة موجودة في قطاع غزة وتحدث هذه الفوضى. لأنه ما يطرح إسرائيليا وما يطرح من اللجنة من ميلدروف غير منطقي، وليس أيضا لا يتوافق على الاتفاق الذي نص بشكل واضح انسحاب إسرائيلي من مناطق الصفراء، عمل للجنة الإدارية واستلام الحكم وإدارة قطاع غزة. هذا بالنسبة لإسرائيل مزعج خاصة في هذه المرحلة، ونحن ندرك والجميع يدرك أن هذه جزء من اللعب بالساحات. إسرائيل الآن يمكن القول تريد أن تعود إلى ساحة غزة. العمل في هذه الساحة بهذه الطريقة بالنسبة لإسرائيل أمر مريح، أمر إيجابي جيد، يخدم نتنياهو والحكومة الإسرائيلية المتطرفة خلال فترة الانتخابات، فهي تصعد من هذا العمل. وإلا لماذا وليس فقط الأجهزة الأمنية، أيضا استهداف مربعات سكنية، اليوم أيضا عملية قتل للشباب فلسطيني أو لعائلة فلسطينية في منطقة النصيرات خلال مناطق ومربعات سكنية كاملة. نحن نتحدث أحيانا عن مئة عائلة يتم نزوحها فوق العدد الموجود أصلا الذي لا يجدون مكان يذهبون إليه من النازحين والنازح. إسرائيل الآن تريد أن أيضا أن تحدث حالة من الإرباك الدائم، بمعنى أنه تريد أن تشعر كل فلسطيني أنه لا يعيش في أمان وأن إسرائيل هي صاحبة القرار في ذلك.
10: طيب دكتور إياد القرة، هل هذا أيضا الموقف الإسرائيلي يمكن أن ينسحب على اللجنة الإدارية الخاصة بقطاع غزة؟ هي لا تريد لجنة إدارية أيضا في المستقبل القريب لمنع الانهيار التام لاتفاق وقف إطلاق النار، أم هي معنية بالوصول إلى نهاية بأي شكل من الأشكال لهذا الاتفاق؟
0: ما يعني إسرائيل بشكل أساسي عدم وجود أي جهة فلسطينية تحكم قطاع غزة، وإن كانت موجودة هي فقط تحولها إلى ميليشيات. وهي جزء من الضغط الذي تم خلال ميلدونوف هي أن يعطي دور إداري للميليشيات في قطاع غزة. وتحدث هنا بالمناسبة ميلدونوف عن إعادة الأعمال في مناطق الصفراء، وهذا يعني أنها ستكون خاضعة للاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر أو من خلال عملائه في هذه المناطق. وهذه خطورة ما يتم الحديث عنه، بمعنى أنه اليوم حينما يقتل أفراد الشرطة وبالتتابع نتحدث عن أعداد اللي الآن بشكل مستمر يتم استهدافها وقتلها وتعطيل الحياة الإدارية لخدمة المواطنين في قطاع غزة، هذا يخدم إسرائيل بأنه لا تريد أي شكل أو جسم فلسطيني بقطاع غزة وإلا، وتبرر طبعا عدم وجود لجنة إدارية وهي لا تمنع اللجنة الإدارية من دخول إلى قطاع غزة وعدم القيام بعملها ودورها. وفي نفس الوقت تقتل أو تهاجم أي جهة فلسطينية موجودة في قطاع غزة للقيام حتى في الحد الأدنى من عملها. حينما نتحدث عن استهداف العمل الخيري أو الإغاثي الذي يقدم المساعدات، تعطل المطبخ العالمي من تقديم العمل الإغاثي للمواطنين منذ أسبوعين تقريبا، تعطيل كامل لما تعرف بالتكيات التي تقدم خدمة للمواطنين، تقتل أفراد الشرطة الذين يتدخلون لحل إشكاليات أو مشكلات وترتيب العلاقة مع المواطنين، تستهدف بشكل مباشر كل من يتحرك في المناطق الصفراء. فهي عمليا نحن تحدث عن مبررات إسرائيلية تحت ذرائع مختلفة، لكن تحقق هدف رئيسي بالنسبة لإسرائيلية أن تكون يد إسرائيل الأمنية طولة هي المسيطرة في قطاع غزة. هذا بالنسبة لإسرائيل هدف إيجابي، هدف أساسي بعيدا عن الجهة التي يمكن أن تحكم قطاع غزة، سواء كانت اللجنة الإدارية أو الشرطة في غزة أو أي جهة تنظم هذا العمل.
10: شكرا جزيلا الدكتور إياد القرع، المحاضر في الإعلام، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من غزة. أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده قررت منع دخول وزير ما يسمى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير إلى أراضيها على خلفية التنكيل بالمشاركين في أسطول الصمود ممن جرى اختطافهم من على متن السفن التي كانت تبحر نحو غزة في مسعى لكسر الحصار الإسرائيلي. يأتي ذلك بينما طلب وزير الخارجية البولندي منع بن غفير دخول بلاده، فيما دعا وزير الخارجية الإيطالي مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى إدراج مسألة فرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي المتطرف على قائمة المناقشات القادمة لوزراء خارجية الاتحاد. الباحث في الشؤون الإسرائيلية علاء الرماوي اعتبر أن ما تتخذه دول أوروبا من مواقف وقرارات لا تتعدى مربع ردود الفعل الموسمية التي لا ترتقي لحجم الجرائم التي تقترفها دولة الاحتلال. وقال الرماوي في مداخلة مع راية إن بن غفير أظهر طباعه الحقيقية في المقاطع المصورة الأخيرة خلال إهانة المتضامنين في مسعى للفت الأنظار مع قرب انتخابات الكنيست وسط شعبوية يمينية آخذة في التنامي داخل الدولة العبرية.
11: ابن غفير وحكومة اليمين الإسرائيلي اقترفت أكثر من ذلك. هذه الصور التي ظهرت لم تكن هي الكبرى في مشهد تصعيد الأمور بالبعد الإنساني ومخالفة القانون الدولي. نحن نتحدث عن سلوك إسرائيلي استعراضي فيما تعلق بعمليات القتل، لدينا عمليات وسلوك إسرائيلي استعراضي في المس بالأطفال والنساء وضرب المواقع المدنية. سياق الذي ظهر ابن غفير فيه له ثلاث رسائل. الرسالة الأولى أولا هي تعبر عن ذاته، وأنا أعتبر أنه ابن غفير يسلك هذا السلوك منذ ظهوره على الحلبة السياسية، سواء فيما يتعلق بالمسجد الأقصى أو امتدادا لحركة استعراضه الداخلي ما جرى في النقب. أذكرك قبل 4 أشهر من الآن ما جرى أيضا في الاستعراض اليميني في الضفة الغربية. أنتم شاهدتم مثلا الحفل الغنائي الذي كان في الخليل قبل 4 أيام والذي كان يهتف للموت للعرب وللفلسطينيين والذي كان يقود ابن غفير. هذه هي شخصية ابن غفير الحقيقية. الجانب الثاني وهو رسالة متعلقة بالداخل الإسرائيلي، هناك شعبوية يمينية متطرفة في الشارع الإسرائيلي يغذيها ما فعل ابن غفير، ونحن على بوابة انتخابات إسرائيلية. ما يميز ابن غفير بأنه يغذي حالة اليمين المتطرف في داخل إسرائيل، وهذه أصبحت ظاهرة. ابن غفير في استطلاعات الرأي يحظى من 8 إلى 9 مقاعد، ويحاول أن يرفع هذه النسبة، وهو

0: توجيه الرسائل للمجتمع الدولي وأيضا للمجتمع العالمي بأننا لا نأبه بحالة العقاب الذي يمكن أن ينشأ، وحتى شكل ردود الأفعال العالمية التي خرجت عن مكبير هي متواضعة بشكلها العام، وهي تأتي في سياقات ردود الأفعال الطبيعية التي تخرج بعد كل حدث. نحن أمام استباحة الدم الفلسطيني وأمام استباحة الفعل الذي يجرم من الناحية الدولية، والتي لم يقم حقيقة المجتمع الدولي بما يكفي لردع السلوك الإسرائيلي، وسنستمر في مشاهدة هذه الأشياء. الجديد اللي صار أنه الصور التي ظهرت أظهرت بالجريمة الإسرائيلية المتعلقة بغربيين، تعلقت بأناس معروفين ومشاهير وشخصيات ينظر إليها على أنها شخصيات تقوم بما يعرف بحالة تعاطفية مع الإنسانية، وجرت ردود الأفعال. لكن على الصعيد مثلا الأوروبي الفعلي تجاه إسرائيل، نرى بأن كبرى الاتفاقيات التي تمت مع إسرائيل في ظل المذبحة للشعب الفلسطيني تمت من خلال دول أوروبية، سواء من ألمانيا، بريطانيا، وحتى بعض الدول الأخرى التي تعلن موقف. ويعني وليس أقل من ذلك في المشهد الذي شاهدناه في ضرب المتضامنين منذ وصولهم إلى إسبانيا وما جرى لهم. أنت أمام انفصام في الحالة الإنسانية، أمام انفصام في مشهد ما زال اللوبي اليهودي في عمق الدول، وإن كانت الحالة الشعبية مرتفعة في مزاجها مع القضية الفلسطينية، وبعض أركان الدولة كما إسبانيا مثلا التي يخرج رئيسها في أكثر من مناسبة ليتحدث عن حق الشعب الفلسطيني، وأدوات القمع الخاصة بالشرطة الإسبانية مثلا تقوم بالمشاهد التي شاهدناها خلال الساعات الماضية.
1: ولكن هنالك عقوبات تستهدف بها هذه الدول الأوروبية شخصيات، هذه المرة بين مزدوجين سياسية في إشارة إلى بن غفير، ودعوات لأن تتسع دائرة العقوبات الأوروبية ضد دولة الاحتلال على خلفية ما تقوم به إسرائيل على الجانب الإنساني. أستاذ علاء الرماوي،
0: أنا لا أقلل من أي حالة رافضة للسلوك المتطرف الذي ظهر به الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام وما يقوم به ابن غفير بشكل خاص، لكن دعني أذكر أكرامي وأذكر السادة المستمعين بأن أوروبا غيرت قوانينها الداخلية لعدم محاكمة مجرمي الحرب. نحن أمام، أنا برأيي، ردود فعل. هذه ردود الفعل التي تأتي يعني هي موسمية، تتعلق بحدث هنا مجزوء أو حدث هناك مجزوء، لكن بعد لم نرى هناك سلوكا حقيقيا منهجيا يعاقب الاحتلال على سلوكه، يتعامل مع الاحتلال كمادة حقيقية لمحاكمة الاحتلال. نتمنى أن يتطور ذلك. هناك تطورات بلا شك وانقلابات في المزاج العام، في رأي العام باتجاه الجرائم ومحاكمة المجرمين على مستوى العالم، لكن أنا برأيي هذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى اختبار حقيقي في التعامل مع إسرائيل. أنت تتحدث عن إدانة وعقوبات وتبرم صفقات كبرى بالسلاح، أنت تتحدث عن عقوبات ورفض للسلوك الإسرائيلي، وأنت تمول المشاريع الاستيطانية، ومن هناك يأتي التبرع سواء من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. أنت تتحدث عن إدانات وعقوبات حقيقية وأنت لم تبلور ذلك على الأقل من خلال مقاطعات جدية للاحتلال الإسرائيلي. لن نكون باختصار، لن تكون أوروبا ملكيا أكثر من الملكة. أنت تدرك بأن بعض الدول العربية تعقد صفقات كبرى مع الاحتلال الإسرائيلي، وسرا تلتقي قيادات عربية مع الاحتلال الإسرائيلي. نأمل أن يتحول ذلك إلى ماكينة حقيقية للجم التجاوزات في القانون الدولي وانتهاكاته.
1: شكرا جزيلا الباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ علاء الرماوي. أكدت وزارة الصحة أن مئات الأصناف من الأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية وصلت إلى مستويات حرجة من النفاد، بما في ذلك أدوية إنقاذ الحياة والأمراض الخطيرة، ما يشكل تهديدا مباشرا لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الأزمة المالية الراهنة باتت تطال مختلف مكونات القطاع الصحي في الضفة الغربية، بما يشمل المشافي الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى موردي الأدوية والمستهلكات الطبية نتيجة تراكم الديون وعدم انتظام السداد.

0: وحذرت الصحة من أن استمرار الأزمة في ظل تقليص الدوام والإضرابات يفاقم من حالة الإنهاك التي يشهدها القطاع الصحي ويهدد استمرارية تقديم الرعاية الطبية الأساسية. للتعقيب على ذلك استضفنا صباح اليوم المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية مهند حبش، فأكد أن الوزارة والشركات شركاء في المعاناة بفعل الأزمة المالية التي قال إن المسؤول عن حلها يبدو أنه عاجز عن ذلك. وتطرق حبش في حديثه لرايا إلى أنباء تتحدث عن نية الاتحاد الأوروبي تقديم دفعات مالية خلال الفترة المقبلة تخصص لشركات الأدوية والمشافي الخاصة.
1: في الواقع أنه احنا نمر بمرحلة خطيرة جدا لم تسبق أن مرت بها الشركات ولا وزارة الصحة. الذمم أو المديونية على وزارة الصحة تتراكم يوما بعد يوم، تجاوزت الحد الذي ممكن أن يستمر بأي مورد أو أي شركة في توريد ما تطلبه وزارة الصحة، وأصبح ما تطلبه وزارة الصحة من أدوية ومستلزمات وأجهزة شيء خارج عن إرادة هذه الشركات ولا يمكن الالتزام به.
2: في واحد فارزة 3 مليار شيكل أستاذ مهند حبش، هذه آخر الأرقام أم أنها أكثر؟
1: نعم.
2: من ذلك
1: نحن تجاوزنا هذا الحد، يعني خرجت المديونية عن حدود 1.3 مليار شيكل. طبعا الشركات من بداية العام لم تأخذ سوى دفعة واحدة كانت قيمتها 16 مليون شيكل، لا تتجاوز نسبة 1%. هناك التزام على الشركات عن عطاءات سنوات سابقة بالإضافة إلى العطاء السنة الحالية، والآن الشركات لم توقع العقود العطاءات السنة الحالية بسبب أنه لا يمكن أن تلزم نفسها بالتزامات جديدة أو تضع على عاتقها التزامات جديدة وهي لا تستطيع بالكاد تشغل الشركة وتعمل على التوزيع أو على استيراد وبيع الأدوية في السوق الخاص.
2: أستاذ مهند حبش، الوزارة لم تكن يعني في بيانها بالأمس قد وجهت أي اتهام لموردي الأدوية، هي تقول إن الطرفين مشتركان في هذه الأزمة وهما ضحية لها. كيف يمكن إنقاذ الوضع الذي تحذر منه وزارة الصحة والذي تقول إنه قد يهدد بشكل أو بآخر خدمات منقذة للحياة؟
1: نعم، على العكس، وزارة الصحة دائما تتقدم بالشكر للشركات ودائما هناك ثناء من معالي الوزير على الشركات وعلى أدائها والتزامها بالتوريد طيلة السنوات الماضية، وكان الشكر على الالتزام بالعام 2025 بالتحديد، كون أنه هذا العام هو من الأعوام الأقل دفعة تلقتها الشركات، أقل دفعات، وهو الأكثر التزاما من الدفعات المستلمة، بحيث أنه كل شيكل كان تستلم الشركات كدفعة كان يعود إلى الوزارة بشيكل ونص، يعني مضاعف 50% من قيمة هذه الدفعة على شكل أدوية ومستلزمات. الآن نحن فعلا شركاء، نحن وزارة الصحة نعاني ما تعانيه الوزارة. الحلول موجودة في، هي الحل شيء واحد ما في غيره، إنه وجود الأموال أو توفير الأموال لشراء الأدوية واللوازم الطبية، وهذه الحلول يعني أصحاب القرار المالي أعتقد عجزوا عن إيجاد هذه الحلول. فأنا طبعا من المستحيل أن يعني يكون في عندي حل، ولكن بانتظار كما نسمع ونقرأ بانتظار دفعات من الاتحاد الأوروبي، في هناك التزام من الاتحاد الأوروبي المفروض أنه في دفعة إنقاذ كانت بقيمة 23 مليون يورو 23 مليون يورو للشركات الموردة للأدوية واللوازم و23 مليون يورو للمستشفيات الخاصة. هذه الدفعة اللي بسموها بيجاس واللي امبارح اعتقد نزل اخبار عنها. احنا متابعين مع الاتحاد الاوروبي في هذه الدفعة ولكن لحد الان سوى اخبار لم نسمع.
2: طيب السؤال الاخير استاذ مهند حبشو بايجاز لو سمحت، هل ما زلتم تقدمون بعض الأدوية لوزارة الصحة؟ هل أنتم قادرون على ذلك أم توقف التوريد بشكل نهائي؟
1: نعم، بعض الشركات تورد للوزارة بقدر ما تستطيع أن تورد، يعني تحاول أن توفر الأدوية التي تحافظ على الحياة، وهذه الشركات هي من الشركات دعنا نقول الشركات الكبيرة اللي موجودة في البلد، الشركات الوسط اللي ذات الإمكانيات المتوسطة توقف قسري بسبب عدم وجود أموال عندهم لشراء أو استيراد ما تطلبه وزارة الصحة. أما الشركات الكبيرة عندنا هي ملتزمة بالحد الأدنى أو أقل من الحد الأدنى وعلى قدر استطاعتها في توفير أدوية الحفاظ على الحياة والإعطاء الأولوية لهذه الأدوية.
2: شكرا جزيلا مهند حبش المدير التنفيذي في اتحاد موردي الأدوية.
3: رايا فن ترافقك أينما كنت.
2: نصل بهذا سيداتي سادتي إلى نهاية الواحدة الإخبارية قدمناه لحضراتكم من راية FM. نشكر لكم المتابعة، دمتم بخير، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غدي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار او ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل اسبوع، اونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $1,000 كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.bs أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بيمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
2: بدأت مسيرة الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعم نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرقية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
1: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
2: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشاطية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
1: مسيرة لم تكتب بالصدفة بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

الجنيدي إنا كنا. العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون نتعلم منهم نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامس مساءً

0: الساعة الآن 2 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك اليوم في تنفيذ عملية إجلاء طبي جديدة شملت 79 فردا، من بينهم 38 مريضا و41 مرافقا، وذلك عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. سلطات النقد تعمم على كافة المصارف العاملة في فلسطين بعدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفعة المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام، في حال كانت القيمة الواردة إلى حساباتهم تقل عن 95% من الراتب. العشرات من المستوطنين بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وينفذون جولات استفزازية في باحاته ويؤدون طقوسا تلمودية. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا في بلدة شقبة غرب رام الله. سلطات الاحتلال تغلق اليوم طريقا ترابيا وتدمر شبكات مياه في سهل عطوف شرق بلدة طمون جنوب طوباس. استشهاد 4 لبنانيين وإصابة آخرين منذ صباح اليوم في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي طورة والنبطية في جنوب لبنان. قوات الاحتلال تعتقل اليوم شابا سوريا خلال توغل نفذته في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا وسط عمليات توغل وانتشار في عدة مناطق. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يفيد باحتمال صدور إعلان بشأن اتفاق مع إيران في وقت لاحق اليوم. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وذلك ضمن بنود الاتفاق المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن أسهم شركة بوينغ الأمريكية تراجعت بعد إعلان الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى الصين أنها سوف تشتري 200 طائرة بوينغ، فيما كانت الأسواق تتوقع اتفاقا ضخما بعد قمة ترامب ونظيره الصيني في بكين. وتراجعت أسهم بوينغ بنسبة نحو 5% بعد حديث ترامب، فيما لم تصدر الشركة تصريحات رسمية بشأن هذه الصفقة. أعلنت شركة هوندا اليابانية للسيارات عن تكبدها أول خسائر سنوية بعد تحمل ثاني أكبر شركة سيارات يابانية نفقات بقيمة 10 مليارات دولار جراء تراجعها في خططها الخاصة بإنتاج السيارات الكهربائية. هوندا قالت إنها سجلت خسارة صافية بقيمة 2,700,000,000 دولار برسم السنة المالية التي انتهت في آذار، وهي أول خسارة سنوية للشركة منذ أن طرحت أسهمها للاكتتاب العام في 50 القرن الماضي، وذلك في أوضح مثال لفشل استراتيجيات شركات سيارات عالمية تسعى للحاق بشركتي BYD الصينية وتسلا الأمريكية في ريادة قطاع السيارات الكهربائية بحسب الخبراء.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف

0: في المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية، وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار أو ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل أسبوع، أونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 1000 دولار كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.bs أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقى الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله الطيري وبلازمو للبالوع.
4: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية ودائما من رايا FM.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن برصاص قناص الاحتلال في جباليا شمال قطاعي غزة. مصادر طبية تحذر من تدهور خطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة، ما يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى. نادي الأسير يقول إن موجة تفشٍ خطيرة ومتسارعة لمرضى الجرب تجتاح أقسام الأسرى في عدد من السجون المركزية، وذلك استناداً إلى عشرات الزيارات التي أجريت للأسرى خلال شهري نيسان وأيار من العام الجاري، والتي كشفت عن مستويات صادمة من المعاناة الإنسانية والانهيار الصحي المتعمد داخل السجون الإسرائيلية. قوات الاحتلال تغلق اليوم شارع النفق بين بلدتي الجيب وبدو شمال غرب القدس المحتلة وتعيق حركة المواطنين. حزب الله اللبناني يعلن عن تنفيذ 7 هجمات استهدفت آليات وجنود الاحتلال في بلدات جنوب لبنان. أكثر من 220 كاهناً إيطالياً يعلنون دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني ويطالبون بمحاسبة الاحتلال. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الاثنين صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راية دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: رايا FM بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى $200 لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا بتسمعونا، من أي مكان، من أي مدينة ومن أي قرية، ومن وين ما كنتوا بتقدروا تسمعونا هلأ. مساء الخير عليكم كلكم وعلى كل حدا بلش يعد أيام العيد أكتر ويعد إمتى نعطل وناخد إجازة، خلص ناخد إجازة العيد. أكيد هذا الأسبوع إلى طعم مختلف، ريحة عيد وزحمة أسواق أكيد وتحضيرات ما بتخلص.

وطبعا مع هيك احنا لسه مكملين معكم بجرعة الأخبار الغريبة والطريفة من حول العالم ومن الاستوديو برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. نحكي لكم مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في برنامجكم المنوع، البرنامج اللي حتى لو العيد قرب الغرابة فيه ما بتاخد إجازة. ورح نكون معكم اليوم وبكرة بآخر حلقات لهذا الأسبوع، وبنرجع مرة تانية معكم بعد عطلة العيد إن شاء الله، وبنحكي لكم وبنحب نعيد عليكم إحنا أول الناس طاقم راية أف أم، وبنحب نحكي لكم كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله إنه أعيادنا الجاي بتكون أحسن من هاي الأيام اللي إحنا بنمر فيها هلأ. إن شاء الله بيكون عيدكم حلو وخفيف وبتكون إجازتكم كمان سعيدة.

وبما أنه إحنا بنحكي عن عيد فخلونا نبلش معكم في أولى أخبارنا لليوم، وهو عمركم سألتوا حالكم ليش كعك العيد دائما مدور؟ خلونا نشوف مع بعض. طلع الموضوع مش مجرد شكل لطيف، القصة راجعة لآلاف السنين. المصريين القدماء كانوا يعملوا الكعك على شكل دائرة لأنه كان يرمز لقرص الشمس، وكانوا يقدموه قربان للإله راع. يعني باختصار أول ناس أكلوا كعك العيد كانوا الفراعنة في مصر. والأغرب أنه طريقة التحضير زمان بتشبه طريقة اليوم كتير، لمة نسوان وعجين وفرن سخن ونقشات على الكعك، حتى أداة النقش نفسها اللي بنسميها اليوم بالمنقاش إلها أصل فرعوني أصلا. والموضوع ما وقف عند مصر بس، فلما أجوا الفاطميين صاروا يوزعوا كعك العيد بشكل رسمي وكانوا يكتبوا عليها كل وأشكر. يعني حتى الكعك زمان كانت تعطيك نصيحة أخلاقية. أما بالصين فالقصة مختلفة شوي. الصينيين عملوا كعك دائري كمان بس على شكل القمر، وكانوا يعتبروه رمز للحب واجتماع العيلة، وعشان هيك اليوم كعك القمر مشهور عندهم. بس بالنهاية سواء شمس الفراعنة أو قمر الصين، واضح أنه البشرية كلها متفقة على شغلة واحدة، أنه الحلويات المدورة إلها هيبة خاصة.

ولما نحكي عن كعك العيد وحلويات وشوكولاتة ما بتخلص في العيد، فأكيد كمان بنحكي عن الدايت اللي رح يجي بعد العيد. بانوراما راجع. خبراء التغذية بيحكوا إنه ما تحرموا حالكم من حلوى العيد، بس كلوها بذكاء، لأن المشكلة مش في قطعة الكعك نفسها، المشكلة لما تصير القطعة الأولى فاتحة شهية لباقي الصينية. الدراسات بتحكي إنه السكر بيخلي الدماغ يفرز هرمون السعادة، وعشان هيك بعد أول لقمة بتصير تحكي خليني أخذ كمان واحدة صغيرة، وبعدين الصغيرة بتسحب معها كمان واحدة وتنتين وثلاثة. والغريب إنه الحرمان الكامل كمان مش حل، لأنه غالبا بيخليك ترجع تأكل أكتر بعدين، وعشان كمان تستمتع بدون تأنيب ضمير. خبراء التغذية نصحوا بست حركات ذكية. أول إشي، وزع الحلو على أيام العيد، مش بيوم واحد تعمل هجوم شامل على كل المعمول. وتاني شغلة كمان حكوها العلماء، إنه إذا أكلت حلو خفف السكر بالمشروبات، يعني يا كعك يا عصير محلى، اثنين مع بعض مهمة انتحارية. وكمان ما تبلش صباحك بالكعك، لأنه السكر بيعطيك طاقة سريعة وبعدين فجأة بترجع تجوع كأنك ما أكلت. ونصيحة مهمة جدا، إنه ما تاكله مباشرة من الصينية، لأنه غالبا رح تحكي إنه آخر قطعة ورح تسحب وراها تنتين وثلاثة وأربعة، فأكلوا بذكاء.

بما أنه بنحكي عن معمول ودايت وغيره، فواضح أنه البشرية انقسمت اسمين، مش بسبب السياسة ولا كرة القدم، بل بسبب سؤال واحد: دايت كولا ولا كولا زيرو؟ الحرب الجديدة بعالم المشروبات الغازية صارت داخل بيت كوكاكولا نفسه. زمان كانت المنافسة بين كوكاكولا وبيبسي، بس اليوم المعركة بين الدايت والزيرو. دايت كولا لها جمهور باعتبرها أسلوب حياة، ناس بتشربها بالمكاتب والسيارات، وحتى بعضهم بسميها سيجارة التلاجة. تخيلوا حتى بيل جيتس دخل على الخط وعمل وصفة غريبة وفيها دايت كولا وآيس كريم وشوكولاتة. كولا زيرو فهي المتمرد الجديد اللي دخل السوق وحكى أنا بدي أعطيكم طعم الكوكاكولا الحقيقي بدون سكر، والظاهر إنه هاي الوصفة نجحت لأنه مبيعاتها عم ترتفع بسرعة وصارت تهدد شعبية الدايت التاريخية. والأطرف بهذا الموضوع كله إنه الموضوع صار عقيدة عند بعض الناس. في ناس وصفوا كولا زيرو إنها أفضل اختراع بعد الإنترنت، وفي المقابل ناس حكوا إنه الدايت ألذ وأفخم وانتعاش راقي. فمن الواضح إنه المشروبات الغازية بطلت مجرد مشروبات، صارت انتماء وهوية ومناقشات ممكن تخرب صداقات كتير.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى $200 لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
6: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
3: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى $200 لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني.

0: إلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومن سفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
2: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
3: بالحكيم، الحكمة الصح.
2: نستقبلكم يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
3: 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
4: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
0: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

واهلا ومرحبا فيكم مره ثانيه، مكملين معكم في جولتنا لليوم. وتخيلوا تدفعوا الاف الدولارات مش عشان تشتروا شنطه، عشان بس يسمحوا لك تشتروها. هاي مش مزحة، هاي عالم الماركات الفخمة. ماركات زي لوي فيتون وإرمز حولت الرفاهية من مجرد منتجات لهوس عالمي كامل. أشهر مثال شنطة بيركن من إرمز اللي سعرها ممكن يوصل لـ30 ألف يورو. بس المشكلة مش بالسعر، المشكلة إنك أحياناً ما بتقدر تشتريها حتى لو معك مصاري. ناس بتحكي إنها اضطرت تشتري أحزمة وأوشحة وأحذية ومنتجات تانية بس حتى يصير عندها حقية إنها تطلب هاي الشنطة. يعني تخيل تدخل تشتري شنطة ويرجعوا لك هم ويحكوا لك ارجع بعد ما تثبت ولائك لهالبراند. والسر كله اسمه الندرة المصطنعة، يعني الشركة بتتعمد تخلي المنتج نادر عشان الناس تشتغله أكتر. أما لوي فيتون فالقصة عندهم أقرب لفيلم ارستقراطي، ورشات هادئة وعمال بيركبوا المسامير بإيدهم، وكل شنطة لها طقس خاص وكأنها قطعة أثرية. والأذكى بهاي القصة إنهم ما بيبيعوا شنطة أو ساعة بس، هم بيبيعوك إحساس، إحساس إنك داخل نادي خاص مش أي حدا بيقدر يفوته. وعشان هيك حتى قلم حمرة عليه اسم ماركة فخمة ممكن يخلي الناس تحس إنها عايشة حلم الرفاهية. فالخلاصة إنه بعض الماركات اكتشفت إنه أغلى إشي بالعالم مش المنتج نفسه، بل شعور الناس إنهم مميزين وهم حاملين هذا البراند.

أو أخطر كذبة بنحكيها لحالنا كل يوم، بس حلقة واحدة رح نحضر ورح ننام. خلونا نشوف شو تفاصيل هذا الخبر مع بعض. بانوراما راجع. في دراسة حديثة عن سلوك المشاهدة حكت أن الموضوع مش مجرد إرادة ضعيفة بل تصميم كامل للتطبيقات نفسها. منصات المشاهدة اليوم تستخدم نظام اسمه المشاهدة المستمرة، يعني الحلقة بتخلص خلال ثواني بتشتغل الحلقة اللي بعديها تلقائيا بدون ما تعطيك لحظة تفكر فيها إذا تكمل أو توقف. والأغرب بهاي الدراسة كلها أنه حتى طريقة كتابة نهاية الحلقة بتكون مقصودة أنها تكون مشبعة بالتوتر أو السؤال المفتوح. أو في تجارب مع المستخدمين، الناس حكوا إنهم كانوا ناويين يشوفوا حلقة واحدة بس قبل النوم، وصحيوا الصبح ولقوا اللابتوب لسه شغال على نفس المسلسل. والباحثين بيحكوا كمان إنه الدماغ لما يكون تعبان بيصير يفضل المكافأة السريعة، يعني حلقة جديدة بدل القرار الصح اللي هو النوم. يعني الموضوع أقرب لإدمان خفيف بس بشكل يومي ولطيف.

أو كالعادة اليابان عندها رأي مختلف بخصوص النوم. خلونا نشوف مع بعض التفاصيل. بانوراما راجع. شركة تقنية طورت وسادة ذكية مش بس بتكشف الشخير بل كمان بتحلله. الوسادة هاي فيها حساسات دقيقة بتقيس حركة الرأس والتنفس والصوت، وبناء عليها بتقرر إذا هذا الشخص عم ينام بسلام أو داخل معركة شخير. إذا الشخير خفيف بتعمل تعديل بسيط برفع الرأس تدريجيا عن طريق المخدة، أما إذا قوي بتعمل اهتزاز خفيف أو بتغير زاوية أكبر. وفي بعض النماذج المتطورة مرتبطة بتطبيق على الموبايل بتعطيك الصبح تقرير كامل عن عدد المرات اللي شخرت فيها وشدته وأوقات ذروته، يعني حرفيا نومك صار له إحصائيات زي نادي الرياضة. والطريف انه بعض الناس حكوا انهم صاروا يحسوا بوجود شخص ثالث معهم على السرير، الوسادة الذكية. والشركات بتحكي انه الهدف مش الازعاج بل تحسين جودة النوم وتقليل مشاكل التنفس والشخير اللي بيأثر على الصحة والأنف.

0: وهلا خلونا نروح لموضوع مختلف وبعدها بنرجع بنكمل معكم باقي أخبارنا وجولتنا لليوم. في غزة لم تعد معاناة المزارعين تقتصر على الحرب وتدمير الأراضي، بل امتدت إلى التربة نفسها مع تصاعد التملح واستخدام المياه المالحة في الري. تملح التربة يهدد ما تبقى من الزراعة ويضاعف خسائر المزارعين وسط تراجع الإنتاج ونقص حاد في مستلزمات الزراعة. للمزيد رح تكون من خلال هذا التقرير.
1: لم تعد أزمة الزراعة مرتبطة فقط بنقص المياه أو تدمير الأراضي، بل وصلت إلى التربة نفسها التي بدأت تفقد قدرتها على الحياة والإنتاج مع تصاعد ظاهرة التملح وتدهور البنية الزراعية بشكل متسارع. داخل أراض أنهكتها الملوحة والتلوث، يحاول مزارعون التمسك بما تبقى من مواسمهم الزراعية رغم خسائر متكررة تضرب المحاصيل عاما بعد عام. النباتات تذبل سريعا والجذور تتعفن، فيما تتحول مساحات واسعة من الأراضي إلى بيئة غير صالحة للزراعة. ومع تدمير شبكات المياه والصرف الصحي وتراجع الوصول إلى المياه العذبة، اضطر كثير من المزارعين لاستخدام مياه شديدة الملوحة في الري، مما أدى إلى تراكم الأملاح داخل التربة وارتفاع مستوياتها بصورة خطيرة، الأمر الذي يعيق نمو النباتات ويمنعها من امتصاص المياه والعناصر الغذائية بشكل طبيعي. القطاع الزراعي الذي كان يشكل مصدر رزق للآلاف العائلات في قطاع غزة تعرض لضربة قاسية خلال الحرب، إذ تشير تقديرات أممية إلى تضرر نحو 80% من الأراضي الزراعية، بينما لم يتبقى سوى نسبة محدودة قابلة للزراعة. وحتى هذه الأراضي تواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص الأسمدة والمبيدات ومنع دخول كثير من مستلزمات الإنتاج. ولا تتوقف آثار التملح عند ضعف المحاصيل فقط، بل تمتد إلى تدمير الحياة الحيوية داخل التربة نفسها، حيث تموت الكائنات الدقيقة المسؤولة عن خصوبة الأرض، فتفقد التربة قدرتها على الاحتفاظ بالمياه والتعافي مع الوقت. كما تسهم درجات الحرارة المرتفعة خلال الصيف إلى زيادة تبخر المياه، ما يترك طبقات ملحية بيضاء فوق سطح الأرض ويضاعف من تدهور التربة موسما بعد آخر. ورغم كل هذه الظروف، يواصل المزارعون محاولات إنقاذ ما تبقى من أراضيهم في معركة يومية ضد الملوحة ونقص الإمكانات والخسائر المتراكمة للحفاظ على مصدر رزقهم الأخير وسط مخاوف متزايدة من انهيار ما تبقى من القطاع الزراعي. مدلين شقلي لشبكة رعاية الأعلامية، قطاع غزة.

قصة الشاب وفنجان القهوة اللي صارت أقرب لظاهرة اجتماعية. في شاب قرر ينشر صورة فنجان قهوته كل يوم بدون انقطاع لمدة سنوات، بس الغريب أنه ما كان الهدف شهرة بالأساس. بالبداية كان مجرد روتين شخصي، كل يوم قهوة بيساوي كل يوم بداية جديدة. بس مع الوقت الناس بدأت تتعلق بالتفاصيل الصغيرة، شكل الفنجان ولون القهوة والرغوة وحتى الإضاءة، وصار عنده مجتمع كامل من المتابعين اللي بيعتبروا الصورة اليومية نوع من الطمأنينة البصرية زي روتين ثابت وسط فوضى الأخبار والحياة. وبعض المتابعين صاروا يكتبوا تعليقات تحليلية: اليوم القهوة خفيفة يعني يومه هادي، اليوم لونها غامق أكيد عنده ضغط شغل عالي. يعني بدون ما يقصد حول فنجان قهوة بسيط لمؤشر مزاج يومي لآلاف الناس.

كلنا بنعرف معركة الصبح مع المنبه، بس اللي ما بنعرفه أنه هاي المعركة لها تأثير فعلي على الدماغ. زر الغفوة بيخدع الجسم بطريقة ذكية جدا، لما تضغطه المخ بيفهم أنه رح ترجع تنام بنوم عميق، وبيبدأ دورة نوم جديدة اسمها النوم الخفيف أولا وبعدين العميق. المشكلة بتكون أنه المنبه بيرجع يقطعك بعد 5 أو 10 دقائق بس تقريبا، يعني المخ بيصحى وهو لسه داخل النوم، وهي اللحظة بتخليك تحس بثقل ودوخة وعدم التركيز. والأطرف إنه في بعض الناس بيضغطوا على المنبه وهم مش صاحيين بالكامل أصلاً، يعني بصير عندهم سلوك تلقائي بدون وعي. وبعض الدراسات لاحظت إنه كتير كثرة استخدام الغفوة ممكن تخلي الاستيقاظ أصعب من الوقت بدل ما يسهل. فباختصار الغفوة مش راحة إضافية، أحياناً بتكون هي لخبطة إضافية مش أكتر.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى $200 لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
7: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
8: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تاكله أحسن وأنظف إشي.
7: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
8: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة، وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
7: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
8: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي، نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
9: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيري وبلازم للبالوع.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن أسهم شركة بوينغ الأمريكية تراجعت بعد إعلان الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى الصين أنها سوف تشتري 200 طائرة بوينغ، فيما كانت الأسواق تتوقع اتفاقا ضخما بعد قمة ترامب ونظيره الصيني في بكين. وتراجعت أسهم بوينغ بنسبة نحو 5% بعد حديث ترامب، فيما لم تصدر الشركة تصريحات رسمية بشأن هذه الصفقة. أعلنت شركة هوندا اليابانية للسيارات عن تكبدها أول خسائر سنوية بعد تحمل ثاني أكبر شركة سيارات يابانية نفقات بقيمة 10 مليارات دولار جراء تراجعها في خططها الخاصة بإنتاج السيارات الكهربائية. هوندا قالت إنها سجلت خسارة صافية بقيمة 2,700,000,000 دولار برسم السنة المالية التي انتهت في آذار، وهي أول خسارة سنوية للشركة منذ أن طرحت أسهمها للاكتتاب العام في خمسينيات القرن الماضي، وذلك في أوضح مثال لفشل استراتيجيات شركات سيارات عالمية تسعى للحاق بشركتي BYD الصينية وتسلا الأمريكية في ريادة قطاع السيارات الكهربائية بحسب الخبراء.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك اليوم في تنفيذ عملية إجلاء طبي جديدة شملت 79 فردا من بينهم 38 مريضا و41 مرافقا، وذلك عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. سلطة النقد تعمم على كافة المصارف العاملة في فلسطين بعدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفعة المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام، في حال كانت القيمة الواردة إلى حساباتهم تقل عن 95% من الراتب. العشرات من المستوطنين بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وينفذون جولات استفزازية في باحاته ويؤدون طقوسا تلمودية. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا في بلدة شقبة غرب رام الله. سلطات الاحتلال تغلق اليوم طريقا ترابيا وتدمر شبكات مياه في سهل عاطوف شرق بلدة طمون جنوب طوباس. استشهاد 4 لبنانيين وإصابة آخرين منذ صباح اليوم في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي طورة والنبطية في جنوب لبنان. قوات الاحتلال تعتقل اليوم شابا سوريا خلال توغل نفذته في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا وسط عمليات توغل وانتشار في عدة مناطق. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يفيد باحتمال صدور إعلان بشأن اتفاق مع إيران في وقت لاحق اليوم. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وذلك ضمن بنود الاتفاق المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن أسهم شركة بوينغ الأمريكية تراجعت بعد إعلان الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى الصين أنها سوف تشتري 200 طائرة بوينغ، فيما كانت الأسواق تتوقع اتفاقا ضخما بعد قمة ترامب ونظيره الصيني في بكين. وتراجعت أسهم بوينغ بنسبة نحو 5% بعد حديث ترامب، فيما لم تصدر الشركة تصريحات رسمية بشأن هذه الصفقة. أعلنت شركة هوندا اليابانية للسيارات عن تكبدها أول خسائر سنوية بعد تحمل ثاني أكبر شركة سيارات يابانية نفقات بقيمة 10 مليارات دولار جراء تراجعها في خططها الخاصة بإنتاج السيارات الكهربائية. هوندا قالت إنها سجلت خسارة صافية بقيمة 2,700,000,000 دولار برسم السنة المالية التي انتهت في آذار، وهي أول خسارة سنوية للشركة منذ أن طرحت أسهمها للاكتتاب العام في 50 القرن الماضي، وذلك في أوضح مثال لفشل استراتيجيات شركات سيارات عالمية تسعى للحاق بشركتي BYD الصينية وتسلا الأمريكية في ريادة قطاع السيارات الكهربائية بحسب الخبراء.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps

0: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.
1: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923344914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
4: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك، وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599 036 70 مالتي لوك. أمان بيتك.

سحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: ملحمت ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمات ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية، وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار أو ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل أسبوع، أونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 1000 دولار كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.bs أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن برصاص قناص الاحتلال في جباليا شمال قطاعي غزة. مصادر طبية تحذر من تدهور خطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة، ما يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى. نادي الأسير يقول إن موجة تفشٍ خطيرة ومتسارعة لمرضى الجرب تجتاح أقسام الأسرى في عدد من السجون المركزية، وذلك استناداً إلى عشرات الزيارات التي أجريت للأسرى خلال شهري نيسان وأيار من العام الجاري، والتي كشفت عن مستويات صادمة من المعاناة الإنسانية والانهيار الصحي المتعمد داخل السجون الإسرائيلية. قوات الاحتلال تغلق اليوم شارع النفق بين بلدتي الجيب وبدو شمال غرب القدس المحتلة وتعيق حركة المواطنين. حزب الله اللبناني يعلن عن تنفيذ 7 هجمات استهدفت آليات وجنود الاحتلال في بلدات جنوب لبنان. أكثر من 220 كاهناً إيطالياً يعلنون دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني ويطالبون بمحاسبة الاحتلال. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعة المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الاثنين صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راجا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الجنادي إنا كنا. العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
2: برعاية جوال.
3: متابعينا أهلا وسهلا فيكم، ودائما على أثير شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال. في هذه الاستضافة من جديد من سلسلة بودكاست ضيف الراية، وفي هذه المساحة الدافئة وفي هذا البيت الكبير، خلونا نبلش الحكاية. ضيفنا اليوم له من تخصصه نصيب، خبير في إسعاد العملاء، مدرب ومستشار في خدمة العملاء، له بصمة جميلة على المستويين المحلي والإقليمي. نرحب بضيف الراية الأستاذ عماد هزيم. أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا أهلا أحمد، كيف حالك؟
3: يسعدك.
4: شو أخبارك؟
3: يا أخي أنا لما بشوفك بشعر بالسعادة بدون ما ندخل بهاي السياقات. عن جد في ناس سبحان الله وجهها من الوجوه البشوشة،
4: الحمد لله.
3: وفعلا يمكن لبك لك موضوع سعادة العملاء بهاي الطلة، يمكن هاي الطلة
4: ممكن. وبنفس الوقت هو في إيمان داخلي إنه هذا أقل إشي بمهاراتنا. نحن لما نتواصل مع أي بشر بدك تكون مبتسم، هذا الطبيعي إنه تبتسم بوجه الآخر. فأنا مؤمن بهذا الشيء، بغض النظر رغم كل هالظروف اللي عم بنعيشها، ليش ما أبتسم بوجهك؟ ما إلك ذنب، فلازم أبتسم لك.
3: مرات بحس الناس بتضغط على حالها عشان تكشر، يعني بكون مش محوجة ومش مستاهل الكشرة، بس بتلاقي الناس ضربة البوز، نحكيها بالعامية،
4: ما بتعرف ليه. في ناس لا، يعني هو بيعمل لها جمرك للابتسامة، يعني إذا بده يبتسم بده يدفع حاله جمارك عشان تطلع هالابتسامة، ما بتطلع لأمين مكان ولا بأي وقت. ومع أنه مرة تانية نحكي طبيعي، الطبيعي جدا أنك تبتسم بوجه أي حدا لو عينك إجت بعينه، هذا ألا شيء. كيف لما عم تتواصل معه بدك تبتسم له؟ ابتسامة بتفتح العلاقات، بتفتح طريقة التواصل بينك وبين غيرك،
3: بتفتح القلوب.
4: دائما زي ما بقولوا المصريين سرها باتع، الابتسامة. أنت إذا عندك هاي الصفة أعتقد قطعت 50% من الطريق بينك وبين أي حدا، إذا مش أكثر كمان.
3: عماد، ما بين فلسطين وما بين الأردن، بيت اللي شو بتعني لك؟
4: بيت اللي هو الأصل، بيت اللي هو القرية اللي أنا ربيت فيها وأنا صغير، أو كنا خلينا نقول كنا نقضي الصيف دائما فيها لما كنا نجي من برا فلسطين. طفولة صراحة، ذكريات طفولة فيها كثير بحبها.
3: مرات كثير في أشياء عالقة بالذاكرة، خاصة أيام الطفولة، ببساطة الأشياء. ويمكن يعني أذكر أنه أنا ولا مرة كنت يعني أعيش برا البلد، بس كنت أشوف جيراننا لما كانوا يجوا من برا البلد فترة الصيف، تحس أنه بصنعوا ذاكرة معينة في البلد.
4: جدا جدا جدا، خاصة هي كانت تختلف عن مكان إقامتي. كان كل طبيعة فلسطين وقرى فلسطين كانت تختلف عن مكان إقامتي الأصلية. ففعليا أنا هون بعيش جو آخر، ثقافة أخرى، تفاصيل أخرى أنا ما بشوفها بالحياة العادية بطول السنة. ففعليا هون أنت من احتكاكك مع الناس، احتكاكك مع الطبيعة، احتكاكك مع الأفكار اللي بتكون حواليك، تخلق لك ذكريات براسك لا تنسى. ولهلأ بتعن عبالي لما بس أروح على بيتلو مثلا بشوف، بتذكر في زوايا معينة هون في تفاصيل كانت مش سهلة يعني، فبتعن للواحد كتير.
3: حجر هون، شجرة هون،
4: موقف ما صار بهاي الزاوية، بهذا الشارع صار كذا. مرة تانية كنا نختبر تفاصيل بالعادة لم نراها لكثير عالم، انه اشي شو يعني عادي هذا، بس بالنسبة لإلنا انت مش متعود على هاي الاجواء، بالنسبة لإلك شيء رهيب كنت تستمتع فيها.
3: شو اللي ودك على خدمة العملاء؟
4: جميل السؤال. شوف مرات نحن ببداية حياتنا المهنية انت بتجرب كثير اشياء، بس او الكثير بجرب كثير اشياء لا يعرف وين هو طريقه. بالنسبة لي بداية طريقي كانت اشتغلت ببنك، واشتغلت في مجال خدمة العملاء والمبيعات. لقيت حالي انا قادر اتواصل مع الناس بشكل سوبر رهيب، بقدر اثبت وجودي بين 10 من الناس لما تحكي مع الكاستمرز. ليه؟ لانه انا بداخلي انا بحب الناس بصراحة، يعني انا بحب الناس، بحب انه اتعامل معهم، بحب مرتاح بكون بيني وبينهم، فانا بحبهم كتير. هلا مع شوي شوي انه هلا بتبني الكارير باث تبعك، طريقك المهني، القدر شاء وداني على مجال بنفس البنك، على مجال إشي بسموه جودة الخدمة. هون جودة الخدمة كنا نهتم بالتفاعل ما بين الموظف والعميل، وقديش في معايير معينة بهذا التفاعل لازم يطبق بكل عملية بنكية. هذا الموضوع طلع الموضوع أكثر براسي، حسيته جميل. بعدين تعلمت بموضوع البروسيسز وقديه العمليات والإجراءات اللي عم بتكون عشان العميل يأخذ على خدمته. فخلص بعد 5 سنين أنا انغمست، أول 5 سنين بحياتي مهنية انغمست بهذا المجال، وحبيت حالي فيه ولقيت حالي فيه، وعشان هيك بحكي فيه بشغف، بمحبة، برغبة، ومآمن بهذا المواضيع. خدمة العملاء هي أساس حياة بصراحة. أنا دائما بقول تجربة العميل إذا كانت جيدة في جودة حياة بهاي البلد، إذا ما كانت على قدر الكافي من المهنية و الامتياز ما في جودة حياة. بكمل، مش بالضرورة إذا البنك عنده تجربة أو أي مؤسسة، طبعا من دون ذكر أسماء، أي مؤسسة كان عندها تجربة عميل جيدة يعني سيئة أنه البلد راح تكون ضابطة، لا لا، هي مكملة لبعض. فأنا حسيت حالي بهذا الموضوع، حسيت حالي بحب أقدم خدمة للناس، بحب دائما أفكر باحتياج العالم، عندي مهارات التواصل المطلوبة وبمستوى جيد جدا، وبقدر أنميها أكثر، وحبيت انه افوت بهذا الموضوع وتدرجت فيه التدرج الطبيعي. احنا كنا زمان نقول خدمة عملاء، هلا صرنا نحكي تجربة عميل. فانا هذا التدرج خلال 20 سنة اللي مرق بسوق العمل المحلي والعالمي انا كنت فيه، من خدمة عملاء لصرنا هلا عم نحكي تجربة عميل. فمشيت والحمد لله.
3: في خط معين، طبعا هذا قطاع كبير موضوع خدمة العملاء، ولا شك انه وتحديدا في يعني بعض المؤسسات المصرفية، وهذا كان يمكن من هون بلشت الفكرة، بس هو لا يرتبط فقط في المصارف على سبيل المثال.
4: لا لا.
3: اليوم خدمة العملاء موجودة في كل مؤسسة حكومية، في كل مؤسسة أهلية،
4: كل
3: اي حدا، اي مكان يقدم خدمة للناس. تميز عماد في موضوع فكرة إسعاد العميل.
4: صحيح.
3: يعني أنا أول مرة سمعت في هذا الموضوع بقول شو إسعاد العميل يعني. بعدين لما بتفوت في دحابيش القصة تعرف قديش الموضوع مهم، له علاقة بحالة الرضا.
4: صحيح صحيح. بتجربة العميل في إشي بنهتم فيه، شعور العميل لما تيجي تاخد خدمتك، اسأل حالك شو شعرت، أو من دون ما تسأل حالك أنت لا شعوريا لما تخلص حصولك على خدمة من أي مكان كان، عم بتقول يا زلمة هلكونا، تعبونا، أبسطونا، فاجأونا. فبنحكي كله على مشاعر، فنحن نشتغل عشان نحقق شعور إيجابي عند العميل من خلال حصوله على خدمتنا. يعني أنت إذا بدك تشتري الكاسة بتشتريها، بتشتري بطريقة بتطلع عينينا، وفي بنشتريها بطريقة كتير سهلة بتوصلك على باب البيت وانت مرتاح. بالحالتين انت حصلت على الكاسة، بس شو شعورك هون وشو شعورك هون؟ ف ليش؟ عشان هيك اجت موضوع السعادة. هو السعادة هو أسمى شعور بشعر فيه الإنسان لما يكون مرتاح ومبسوط من شيء معين، بنكون والله انبسطنا. فاللي احنا بنسعى له دائما انك توصل عميلك شعور السعادة، والسعادة كيف بتصير؟ كيف ياخد خدمته وهو مبسوط؟
3: يعني وانت تحكي عمل، بتخيل مشهد واحد طالع من مؤسسة حكومية على سبيل المثال، حامل وراكه جاهزات، طالع وجهه عابس وبسبسب وزعلان ومتضايق وختمها جاهزة، وواحد تاني طالع مبسوط بقول للناس شكرا هو طالع.
4: يس بالضبط، هذاك بقول أشهد أن لا إله إلا الله لما تخلص خلص يعني تشاهدت لو خلص. وفي واحد في مؤسسات تانية بيطلع الواحد منها مبسوط، هذا اللي بقولك إنه الشعور. عشان هيك أنا اشتغلت إن أنا أكون هذا الخبير في إسعاد العملاء، كيف إنك أنت توصل عملائك لمرحلة من السعادة، لأنه إذا كان سعيد معك هو يرتبط بك، إذا ما كان مبسوط معك ما راح يضل معك.
3: بستنى أول فرصة
4: بكبسة زر يا معلم. ما
3: أول يعني هو أنت بتحس إنه هو بستنى هاي الفرصة تجي عشان يقول لك باي باي.
4: 100%.
3: وإذا كان إذا كان هو فعلا يشعر بالسعادة
4: سوف يرتبط بك،
3: حتى لو مش الخدمة اللي أخذها كما يجب يمكن يتغاضى عنها.
4: صحيح.
3: او هو يجد لك مبررات. صح. معلش كان كذا.
4: يعني حتى على مستوى شخصي نحن احمد، هلا الاشخاص اللي انت بتشعر معهم بشعور لطيف وايجابي بترتبط فيهم باي ديفولت. صح.
3: نعم صحيح 100%.
4: 100%. والشخص اللي بنفرك او ما بتحب شعورك بوجوده انت بتنفر منه،
3: بتغير الطريق اذا شفته جاي عليك.
4: شكرا. هذا اللي انا بحكي لك عنه، لما بدك تقدم خدمتك بدك تخلق هذا الشعور من السعاده عند العميل. كان مبسوط معك راح يرتبط، ما كان مبسوط معك ما راح يضل معك عشان أي سبب، ما بسرعة راح يعمل سويتش ويروح على منافس.
3: على المستوى المحلي هل كان في قصص معينة مع شركات مؤسسات معينة فعلا حسيت يعني بعد الشغل معهم وتدريبهم إنه والله فرقت، أو هم على الأقل شعروا بالفرق؟
4: طبعا الحمد لله. أوف يس، في كثير من الشركات اشتغلت معهم في مجال التدريب والاستشارات فيما يتعلق بتطوير الخدمات وتجربة العميل. فرق كثير أدائهم من وقت ما دخلنا ومن وقت ما طلعنا. كان له سببين، كان له سبب رغبتي أنا بالنجاح بصراحة، ولا أخفيك رغبة الشركة بتطوير خدماتها لعب عنصر أساسي معي. يعني ما بقول لك إنه أنا سوبرمان، أنا سوبرمان بمطرح معين
3: في مجالي
4: بمجالي، ولكن في أرضية خصبة كانت عند عند الكلاينت أو الشركة اللي عم بشتغل معها إنه هم حابين يطوروا هذا الشيء، فهذا ساعدني. ولكن في كتير شركات هم نفسهم مش كتير حابين يطوروا هاي الخدمة، أو يعتقدوا إنه هم عم بيقدموا خدمة سوبر رهيبة وأحسن شيء.
3: بتفكر إنه الرغبة لازم تكون موجودة بين يعني بين الطرفين، الشركة
4: yes.
3: المشغلة زائد الموظف الموجود بالشركة
4: وإدارة الموظف، هذا أهم شيء. دائما رأس الهرم هو الأساس. إذا الشركة وإدارة الشركة مهتمة بتطوير خدماتها وتطوير موظفينها الموضوع كتير سهل. الثقافة بتبدأ من دائما من رأس الهرم ببيوتنا. مين بخلق الثقافة بالبيت؟ الوالد والوالدة هم
3: أساس
4: البيت بكل مكان، وقس على ذلك كل البلد. فإذا رأس الهرم ما عنده هذا الاهتمام ولا ممكن تزبط، حتى يعني لو جبت أحسن واحد بالعالم ما رح تزبط معه. ولكن أنا نجاحي مع هاي الشركات كانت نجاحي مهارات الحمد لله الشخصية، وبالإضافة هم أرض خصبة وحابين يطوروا من حالهم.
3: يعني هذا قديش مهم كمان يكون في إيمان في الشركات إنه بتحسين الخدمات للعملاء. مرات بحس إنه هذا للأسف نهج، يعني مثلا على سبيل المثال الخدمات الحكومية المجانية للأسف مرات كثير بديش أعمم، بتحس إنه الموظف محملك جميلة إنه جاي معطيك الخدمة بصراحة. وهذا حكيناه حتى على مستويات كثيرة، وإحدى المرات حكيناها مع وزارة الصحة في هذا الموضوع إنه المواطن مع تأمين صحي ومش حادث جماعة الخير، هو مواطن حقه ودافع بدل تأمين صحي تبعته، ولكن صار

0: صوت خدمة العملاء وسعادة العملاء والكاستمر سيرفيس كل هذا الحكي. بلشنا نشوف في تنوع. ليه لهالدرجة ممكن نكون المؤسسات عندنا العميل أو بياخد الخدمة هو شخص بين قوسين يعني ماخذ الخدمة لأنه أنا بتعطيك إياها بجميلة
1: صح. لأنه هو ما بيؤمن بقديش بيستفيد إذا كانت نحكي على القطاع الحكومي ما بيؤمن أو هو ما بيعرف إذا مستوى الخدمات الحكومية عندنا كان مرتفع وجيد. ما بيعرف قد إحنا بنستفيد, ما بيعرف إنه قد إيه كمية الناس اللي بالبلد عم تأخذ هاي الخدمات. إذا أنا بدي أروح على جهة حكومية وعم بأخذ خدمة بخمس نجوم, باي ذا واي لما تقدم خدمة عشان ما حدا يفهمها غلط, الخمس نجوم لا يعني رح تدفع كتير مصاري, هي بس نفكر شوي كيف تخلي الحياة سهلة لغيرك بس مو أكتر. يعني ما بدها مصاري كتير صدقني, وأنا بقول أي حدا حابب يطور خدماته الموضوع ما بده كتير فلوس, بده إيمان بهذا الموضوع. نرجع لموضوعنا, القائمين على الخدمات الحكومية هم أعتقد ما عندهم إيمان إيش بستفيد إذا طورت الخدمة. هذا سؤالي أنا, يعني كنت محظوظ إني اشتغلت مع ثلاث حكومات أو عملت دورات تدريبية مع ثلاث حكومات مختلفة عربية بالسعودية وبالإمارات وبعمان, ودائما بسألهم سؤال, انتوا حكومة شو بدكم بالكاستمر اكسبيرينس والكاستمر سيرفيس؟ صدقني الثلاثة دول تقاطعوا بنفس الجواب, ايمج الدولة, صورة الدولة. تسمعها بتقول معك حق. هلا جوجلت او شوف مين اللي بيضرب المثل فيهم بالخدمات الحكومية, كلهم بقول لك دبي, سنغافورة, استونيا معروفة كيسز. هدول الجماعة عدوا بخدمات حكومية. فلما بتشوفوا هناك دغري بسألهم يا جماعة ايش بدك, بقول لك صورة البلد, انا بدي انافس, بتجيب ناس, بتجذب ناس, بتحسن من جودة الحياة, كل هاي الاسباب. هم مقتنعين انه الخدمة وتطورها بيؤدي لذلك. ونحن هون للأسف في كتير تفاصيل ما عم نهتم فيها لأنه ممكن ما بدي أظلم, ولكن ممكن يكون مش أولوية أنه تفكر الموضوع من وجهة نظر العميل. هو عم بفكر من وجهة نظره كإجراء, ما بفكر من وجهة نظر العميل إيش اللي عايشه هو, شو المرحلة أو التجربة اللي هو عايش فيها. فهم ما بيشوفوا حالهم, ما بيشوفوا الموضوع من وجهة نظر المواطن, هو بيشوف من وجهة نظره هو, which is هون مصيبة. لو تقعد تفكر وتسأل المواطنين شوف شو ممكن يعطوك أفكار كيف تطور خدمة, وتطوير خدمة مش شغلة فضائية, كتير بسيطة.
0: شو المعادلة؟ المعادلة لتطوير الخدمة التي تؤدي إلى سعادة العمل,
1: تفهم الناس, تفهم احتياجاتهم, تطور السيستم اللي عندك. سيستم يعني إجراءات ونظام, مش ضروري سيستم IT يعني. تطور النظام وتصيغ الإجراءات بناء على احتياج المواطن. يعني بدك تروح على قطاع حكومي, مستشفى حكومي مثلا, في ورق بطلبوها منك. طيب وهاد تجربة شخصية صارت معي, طلبوا مني ورقة, فروحت عند الصبية أعطتني الورقة, فقالت لي روح اختمها من البلوع. فبقول لها طيب, فأنا رحت مشوار على البلوع عشان أختم الورقة عشان أرجع على
0: المستشفى.
1: وأنا راجع بقول طب ليه طرقوني هذا المشوار؟ فبسأل الصبية اللي بالبلوع, فبقول لها طب ليه ما حضرتكم تكونوا جنب الصبية اللي هناك اللي لما تعطيني ورقة أنت تختميها, ليه أطرق مشوار؟ قالت والله جيد اقتراحك. بعدين what's next, شو اللي عملتوه؟ طب هاي الحركة بسيطة, خل يا بتلغي الإجراء أو بتعطي الصلاحية للموظف اللي بنفس المستشفى تختمها وتجهز, أو تفتح السيستم ويصيروا يقرأوا مع بعض وخلص الموضوع. ليه تغلب الناس تروح مشوار؟ أنا بصحتي وقادر أروح الحمد لله, في غيري لا. شفت هذا بساطة الإجراء, ما بده صناعة صاروخ.
0: بس بتحكي لك يعني عن تجارب يمكن تكون أقل شوي أبسط. بنفس المبنى اطلع الطابق الثالث تختمها وتعال, بعد ما تختمها وتيجي تمام, هلا بتروح على المبنى الثاني بتجيب مثلا على البريد عشان تجيب الطابع, بتلاقي حالك في عندك ساعة ساعة ونص هاي ما بين البنايات والمكاتب تمشي عشان تختم معاملة معينة.
1: تعرف طويل. دايما بقول هدول الأشخاص أيا كان قطاع خاص وقطاع حكومي, عشان ما بدي أظلم, كمان في برضو القطاع الخاص كمان بده شغل كتير على حاله الحمد لله. أيا كان أي حد

0: بمكان عمله إذا ما بيفكر كل فترة والتانية بمستوى الخدمات اللي عم بقدمها أو بالإجراءات اللي عم بيخلي عملائه يمروا فيها، مصيبة. في مصطلح بتجربة العميل دائما بحبه أنا ودائما بحكي، كل اللي بيعرفوني بيعرفوا إنه دائما بحكي، اسمه stupid rules، القوانين الغبية. والله هو
1: عجبني الاسم.
0: stupid rules. طب كل واحد فينا لو يفكر عن جد في إجراءات، بعتذر طبعا على استخدام الاسم، ولكن هي تندرج تحت اسم الغباء. ليه هذا الإجراء موجود؟ في كتير إجراءات غبية للأسف،
1: زي قصة السمكة والكلاية. السمكة
0: إيش هي؟
1: يعني سريعا هي بس إنه واحدة جت تكل السمكة فقطعت ذيلها وقطعت رأسها وحطتها في المكلة، فزوجها بسألها ليش، فقالت له إمي كانت هيك تعمل، فرجع لأمها رجع لستها.
0: شكرا.
1: فوصل آخر شي لعند ستها، ليش كنت تعمل هيك؟ قالت له سمكة كبيرة وما كانش عندنا غير كلاية واحدة صغيرة ما كانش توسع، فكنا نضطر نعمل هيك. فضل
0: ما هو متوارث
1: هذا هذا التوريث
0: Yes.
1: في السلوك بدون له أي معنى، ملوش أي معنى. وفي كثير من الإجراءات صراحة إجراءات الغبية اللي عن جد ملهاش أي معنى، وفيها وبلاها الأمور بتمشي.
0: وأقول لك إشي، بعيدا عن البزنس، بعيدا عن الربح، وبعيدا عن كل إشي، تعملوا إشي لربك والله العظيم. يعني عشان نحكي هلأ بمواضيع ممكن كل واحد اهتماماته، ولكن إذا حضرتك عم تهتم يا مقدم الخدمة إنك ترضي ربك، صدقني تسهيل الأمر على الناس عبادة، تسهيل الأمر على الناس رضا من عند ربنا. سوي بكرة فكر شو في عندك إجراءات عن جد تقدر تلغيها، الغيها، وفر على العالم جهد ومال ووقت و و و و وشوف قد ايه انت راح تاخذ خير.
1: احدى المرات شفت موظف في احدى الدوائر الحكوميه كان بلف بين الناس، اشوف ايش المعامله اللي معك، اطلع هون اشوف هاي المعامله، طب امشي هاي واحد اثنين. فسالت فقالوا لي انه مدير هاي المؤسسه الحكوميه لاقى انه كثير من الناس بضيع وقتهم يسالوا في بعض مش عارفين وين يروحوا، فحط براو. موظف بين الناس بيسألوا انت شو معاملتك، انت مش شو معاملتك، هاي بدها هيك، هاي بدها هيك، هاي روحون وروحون. فقالوا لي انه من يوم وجد هذا الشخص بهذا المكان حتى الأزمة خفت. يعني الوقت الزمني اللي بيستغرق المواطن جوا هاي المكان الحكومي أو المركز الخدمة الحكومي نزل لأكثر من النص. صحيح. فقط لأنه واحد كان يحكي لهم شو لازم يعملوا، الناس ما بتعرف.
0: صحيح صحيح صحيح. شفتي شو ما عمل إشي ولا دفع ولا فرنك ولا قرش زيادة، الموظف موجود خلص اعمل بدل شغلك هون، تعال ساعد الناس بهالطريقة. تعرف شي اللي بيضحك؟ مرات إذا بتروح تشكي لصاحب قرار، يمكن هاي بشوفها شوي قطاع خاص أكثر من قطاع حكومي، هم بنظروا على الموضوع إنك أنت كوني معروف بمجال الاستشارات وهذا الموضوع انك انت تبحث عن عمل، فانت ما علقت على الخدمه الا عشان نقول لك يعني ما تعال. انا الحمد لله عندي شغلي ومكتفي به، ولكن من غيرتي انا بحب اطلع برا البلد اقول لهم انا فلسطيني، احنا عندنا مستوى الخدمات هالقد مرتفع وراقي. فمرات بتوجه رسائل لبعض الشركات بالقطاع الخاص، يا جماعه انتوا شوفوا 1 2 3 4، ما بيشوفوها as a opportunity، بيشوفوها انه لا لا لا احنا ما في داعي، واظن احنا اللي عم نعمله كتير اشي عظيم، وانه احنا احسن من غيرنا. يعني حبيبي مين غيرك اللي احسن منهم؟ انت مش احسن من غيرك. واذا بدنا نطلع احسن من غيرنا، وبعدين دايما بتشوف الناس بيقارنوا حالهم مع الاقل منهم. لا انا انا انا
1: بنش مارك. عشان اكون صريح معك، انا هاي بحبهاش هاي الكلمه، بكره هاي الكلمه انه احنا احسن من غيرنا. احسن من مين
0: بالضبط؟ يعني اذا بتروح على واحد يعني معدوم مصيبه.
1: بالضبط.
0: بنش ماركي، البنش ماركينج تبعي انا سنغافوره، استونيا، دبي، شئنا ما بين بعيدا عن اي تفاصيل اخرى، ولكن هم كل العالم بيعملوا معهم بنش مارك. الناس واصله لليفل جدا عالي. ومره ثانيه معنا قدرات بشرية وتكنولوجية وأفكار وشباب نقدر نطور القصة، ولكن نبحث عن من يرغب في تطوير خدمات البلد. هون السر.
1: مع أنه يعني هاي حلقة ما بين خدمات الجمهور أو العملاء وما بين التسويق وما بين المبيعات، يعني حتى كبزنس إذا بدي أفكر أنا في المربح والخسارة، أنا تقديم خدمة للناس جيدة ومرضية وبشكل سعيد للناس أكيد رح تزيد عندي مبيعاتي
0: طبعاً.
1: يعني حتى بحكي عن المستوى
0: طبعاً.
1: الشركات الخاصة
0: إحنا تطورنا. يعني إذا بتلاحظ حتى بالبلد عندنا الناس عم تدفع أشياء مرات مقابل ما تأخذ خدمة. فالناس دائماً وين ما كان كل الأبحاث بتقولك الناس قادرة تدفع مقابل خدمة. يعني إذا أنا بأخذ خدمة جيدة ممكن أدفع شوي زيادة ولكن بأخذ خدمة جيدة، بس مش معقول أنا أدفع بزيادة وما أخذ خدمة. فالعالم مرات من كتر ما زي ما نقول إن أرصد، فلا أنا بروح بصرخص ولا لأنه أكيد ما رح يقدموا لي خدمة، ليش أدفع بزيادة؟
1: بعرفش وأنت تحكي هلا هيك راح بالي على الجسر
0: مثلا يعني
1: انت بتروح تدفع دافع مبلغ وقدره، بتدفع في اي بي مبلغ وقدره، وصار في في اي بي بلس مبلغ وقدره، اخر شيء بتاخذ نفس الخدمه.
0: شكرا
1: اذا اخذت الخدمه.
0: طب لا اعطيك شغله ثانيه، هي ما بعرف اذا حدا عم راح يسمعنا من المعابر والجسور. ليه ما في على الجسر، على الجسر الطبيعي ما بدنا نروح في اي بي، الجسر الطبيعي ليه ما بقدر ادفع الفيزا؟ ليه ادفع كاش؟
1: صحيح.
0: ما بفهم ليه ادفع، ليه بتغلب حالك وانت بتصرف وبتعد الفلوس خلص
1: صارت فيزا. معي جيت ادفع الفيزا
0: انا مضطر اروح اسحب مصاري،
1: طلعت برا تركت الدور رحت سرحت مصاري رديت رجعت.
0: شكرا. هذا هاي بسموها عنق زجاجة بالرحلة اللي بمر فيها بالجسر. طب ليه ما في فيزا عندي؟
1: واحدة من اعناق الزجاجات.
0: طبعا. شكرا للتوضيح. طب ليه ما بتاخد فيزا؟ لا ما في فيزا. وبعدين برد عليك الزلمه بطريقه انه ايش بدك، تعال بدك بدك عشان تدبر حالك.
1: ما بالضبط، ما بدكش لبلاش ارجع.
0: طب ليه هي بدهاش مصاري يعني؟ بالعكس
1: يعني واحده من الاشياء اللي صارت بالحديث عن الجسر، كان كنت زمان تاخذ تيكت بعدين
0: طبعا بلشنا الموسم
1: بلش
0: الموسم هلا بلش الموسم راح نصير نحكي عن الجسر انه صار ازمه.
1: نعم.
0: ولا اخر الصيف وبعدين نسكت.
1: للاسف ما احنا يعني للاسف يعني كنا زمان على الجسر تدفع اول شيء تيكت الشخصيه بعدين تنزل وتحمل شهادتك تروح تطلع وتدفع كمان تيكت. هلا انا بطلع بس على السياق اللي احنا كنا نحكي فيه اليوم، انت بتدفع مثلا وانت طالع عن الجسر الفلسطيني للاستراحه الفلسطينيه تدفع مره واحده لحد ما توصل للاردن. زمان كنا ندفعها بالتقطيع وتنزل تحمل شنطتك وتطلع، واليوم تدفع مره واحده بتلاقي شنطتك في الجهه الاردنيه. تخيل قديش هاي خففت على الناس ولا شيء، ما هي هيك شنطه رايحه هيك انت دافع. لو دفعت بزياده 10 شيكل كل شخص والله ما راح يسال مقابل انه ما يتغلبش، بس بتخيل انه قديش انه قصرت العمليه وتحددت في مكان واحد ان الدفع اللي مره واحده. طبعا لازم تدفع كاش، ما تدفعش فيزا، هاي واحده من الاشياء مثلا. طب عامل كل هذا
0: عامل فيزا مش في عندنا اسمه كاش؟ طب مش في عندنا في خدمة إيه؟ وفي أنا كمان دائما سلطة النقد عم تشتغل على موضوع انه بدنا نخفف استخدام
1: المحفظات الالكترونية
0: بالضبط وكذا. خليها فيزا، ليه نسحب كاش؟ ليه نسحب كاش؟ ما بدنا نسحب كاش، ما بدناش، خلص فيزا اريح. بعدين في فرايط بتعرف 2 شيكل زياده من وين جبت؟
1: رجع حطه دور في جيابك وزمرت البلد.
0: شفت هي التفصيله؟ هلا في بعض اللي بيحضرنا بقول لك انه عم تتفلسفوا. لا لا لا، هي تفاصيل ضمن تفاصيل كثيره بتخنق. ما انت زي ما انت قلت مش زجاجه، هي
1: زجاجات
0: عم بدور على جمعها. في عنق زجاجات كثر بخلال الطريق، ما وقفتش على هاي، بس هاي انت اللي بتبلش فيها. فقص على ذلك تفاصيل كثيرة. عشان هيك الرغبة من أصحاب القرار بأي مكان كان حكومي أو خاص، إذا عنده رغبة بتطور، ما عنده رغبة رح يبقى المستوى زي ما اللي احنا عم نشوفه هلأ.
1: وفي الآخر متعلقة في حالة الرضا. خلينا أنتقل أنا وياك شوي على المستوى الإقليمي وتجربتك. نعم. غنية عماد في
0: الحمد لله
1: في تقديم هاي الاستشارات والتدريبات، ويعني أنا صراحة من الناس اللي بتابعك جيدا لأني بستمتع صراحة.
0: ممنونك. شرفني.
1: يسعدك. قديش في تجربة على المستوى العربي والمستوى الإقليمي كمان في موضوع إسعاد العملاء، قديش بحزنك وضعنا؟
0: بكتير كتير كتير كتير، خاصة لما أنت يختاروك لتكون سبيكر بمؤتمرات في هذا العالم العربي المتطور، خلينا نقول بمنطقة الخليج العربي، لما انت يختاروك انت تيجي تكون متحدث مع الجمهور المحلي عشان نساعدهم كيف ممكن نطور الخدمات، وترجع للواقع وما تلاقي هذا الحديث مطبق عندك، مزعج. وبتنبسط لهم بصراحة، يعني أي حدا عم بيشتغل على برفع مستوى الخدمات في بلده كل الاحترام له، لأنه رح يكون لها مكانة ضمن هالناس، ضمن هالدول، ضمن هالعالم. فأنا سعيد بتجربتي هناك، غنية أشارك تجربتي الشخصية ومعرفتي، ولكن أكيد بس لا بحب بغار، بدنا بلدنا تكون هالقد.
1: يمكن هذا أحسن مصطلح، بنغار.
0: أنا بغار
1: على حالي وعلى
0: هناك. طبعا هون خليني أشتغل، ما عندي مشكلة، أنا بدي أطور، مي تطور، لأنه مؤمن حياتنا كلها بتصير أحسن. فبغار صراحة، ليش يعني بديش أخبيها.
1: كثير مرات إحنا نقدر، ويعني الكفاءات اللي عندنا تقدر برا البلد كثير أكثر من داخل البلد. مرات إلها كثير أسباب، بدناش أدخل في أسبابها، بس قديش بتحس إنه كعماد بكل هاي الخبرات، بكل هاي الإمكانيات الموجودة عندك، تقدر في الشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية برا البلد؟
0: والله شوف، هلا خليني أقول لك شغلة. الحمد لله عملي مع القطاع، يمكن طبعا أكيد كوني بشغلي أنا بشتغل مع قطاع خاص فلسطيني أكثر، الحمد لله علاقة جيدة جدا، في نجاحات كتير حققناها مع بعض. ولكن أكيد أنا ببلدي أنا مطلوب مني أخدمها، مطلوب مني أساهم وأفكر وأشجع العالم يلا خلينا نشتغل عشان نرتقي بالبلد، هذا مطلوب مني. لما أطلع برا البلد أكيد يقدر بنتيجة شغلي معهم، بالنتيجة اللي هم حصلوها، بالفيدباك اللي أخذته منهم، إنه يس لا بدنا عماد، يرجعوا يطلبوا، يدوروا لا إحنا بدنا عماد مرة تانية يكون معنا. هذا تقدير أكيد جميل جدا، بفتخر أكيد بفلسطينيتي. لما أنا أروح أنا فلسطيني بمثل بلدي، وكثير بهتم بهاي التفصيلة، وما عم بنبالغ وما عم نحكي حكي على الهواء. لما أكون برا كثير بهتم بكثير تصرفات، لأنه أنا فلسطيني، أنا جاي بمثل بلد كامله بناسه وبأهله، يس بطلع أحلى ما عندي. ليه؟ لأنه عن جد بمثل البلد، وهي صدقا مش حكي هواء ولا إذاعات أو ما شابه، هذا حكي حقيقي بالنسبة لي، لأنه أنا مؤمن بهذا الموضوع، مؤمن. أنا فخور أني أنا عملت تدريبات مع حكومة أبوظبي ومع السعودية ومع عمان، بفتخر أنا كفلسطيني إن كنت هناك وكنت معهم، والثناء اللي بحصل عليه من خلال الحضور اللي كانوا عم يحضروني بشي بيرفع القلب، أنا بنبسط فيه ويعطيني مسؤولية أكبر. عشان هيك نحن برجع بقول لك احنا بنغار، لا احنا لازم كمان عندنا طاقات بالبلد، وعندنا شباب بيطير العائل، عندهم قدرات وعندهم افكار كثير يستغلوا، لازم نستغل حالنا عشان نرتقي بذلك.
1: يعني وانت تحكي بتذكر بعض المواقف، يعني في احدى المكاتب التاكسي في محافظة نابلس، تحديدا في مدينة نابلس، اجى هذا المكتب وقرر انه السائقين التاكسي اللي عندكم يلبسوا يونيفورم، وهو قميص مع جرافة بدون جاكيت يعني، و سمعوا حكي من الناس صراحة في البداية طبعا انه لا ليش وعلى ايش يعني. بعدين صرت تميز التاكسي، هذا التاكسي الفلاني، ليش؟ لأنه شفريته لابسين هيك، كله هيك، كله مرتب. هلا بيجي حدا يقول لك طب شو دخلوا، أنا يعني بدي حدا يوصلني؟ لا، مش بس بدي حدا يوصلني، أنا بدي حدا لما أطلع معه كمان حدا يكون ذوق بالكلام، كمان عارفه شكلا، وهندامه مرتب، نظيف التاكسي ونظيف الزلمة، بتفرق كثير.
0: شفت هاي التفاصيل كثير بتفرق. وبعدين صدقا إحنا مش موجودين عشان بس مثلا إذا بدي كاسة بدي عشان الكاسة. عملية رحلتي أو رحلتي اللي ببلش فيها من وقت ما أفكر بالكاسة لأشتري الكاسة لأخلص من الكاسة وأشرب الكاسة وأستخدمها وأحصل على الدعم من بعدها من هاي المؤسسة اللي بتبيع كاسات، هاي الرحلة كلها بتهتم فيها، في كتير تفاصيل بسموها تاتش بوينتس، نقاط اتصال. الشوفير بهذا مكتب التاكسي المشكورين على جهودهم هو نقطة اتصال فعلية. إذا كان شوفير تمام يعني هو كور أو هو أساس بالرحلة بمر فيها العميل، إذا ما كان جيد كل الخدمة سيئة. هاي تفاصيل صغيرة بتعني ويقدروا، وفي ربنا الله يعني في بالبلد جهود فردية على مستوى مؤسسات يمكن متعلقة ب خليني أقول لك السمول والميديم بزنس بصراحة بفرفح القلب. في براندات بالبلد عندنا لوكال انخلق جوا البلد وبيشتغلوا شباب البلد فيه بتروح أنا بفتخر بالخدمة تبعتهم صراحة عشان أكون فير عشان ما أكون هالقد لأنه حسيت حالي كنت كتير سوداوي.
1: لا بس كان عرفت مين بتحكي.
0: يس ما أدرش أحكي ولكن في براند صحيح. بالبلد أنا ممكن ألف كل رم الله عشان أروح عليه هو بذاته عشان أشتري من عنده الغرض اللي أنا بدي أشتري. ليه؟ لأنه شباب تمام quality of product رهيبة هم بيهتم
1: وبراند وطني
0: مية بالمية. وأذكر مرة من المرات هاي طبعا من نشوف الجوانب الإيجابية عنا بالبلد لما نزلوا إعلان موظفين خدمات الجمهور تبعونهم قالوا لازم يكون سيرفيس أورينتد عنده توجه خدمي إذا صحت الترجمة. هذا ما بقى عمري قرأته بإعلان أي وظيفة بالبلد
1: فعلا
0: إنه أنا بدور على واحد عنده توجه خدمي عنده حس الخدمة
1: بحب يخدم الناس
0: بالضبط. هذا اللي أنا بدي إياه بهذا الموضوع. فلفت نظري حتى وقتها شيرته عندي على السوشيال ميديا إنه
1: شكرا إنه في حدا
0: عم يفكر بهذه الطريقة لأنه عن جد إحنا بدنا خدمة.
1: أنا أتفق معك إنه اليوم اللي في بعض المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة وتحديدا الشبابية عمال بيهتموا في موضوع السيرفيس والكستمر سيرفيس والإسعاد العميل بطريقة معينة. يمكن شوي بلشنا بهذا الجيل الجديد عماله بطلع شاف فرق في الموضوع أو على الأقل التعرض والاحتكاك شيء كتير مهم تعرض لكثير من التجارب الموجودة وبالتالي صاروا يفكروا في هذا الموضوع. بعرفش قديش انه في احتكاك مع هدول المؤسسات والشركات الناشئة او الصغيرة مع الشبابية.
0: والله في احتكاك بشكل غير رسمي خلينا نقول وعلى اطلاع. وعندي شغلة انا دائما بس شوف إشي حلو عن جد عندي عادة الحمد لله الله يقطعها من
1: الله
0: بطل حتى لو ما بعرف صاحب العلاقة ما بعرف صاحب البزنس بحاول أوصله بطريقة أو بأخرى. بس حبيت أقول لك التيم اللي عندك السيرفيس اللي عندك الكذا سوبر رهيبة thank you شكرا مستعد بعملها كتير وبعملها كتير بنت لي علاقات إيجابية. بس في عالم بالسهل نقول لهم شكرا في عالم عم بتعبوا على الموضوع بالسهل نقول له شكرا خاصة هو نادر لما تشوفه أنت بالحواليك. هذا سرنا بالبلد أو مش بالبلد everywhere. أي حدا بيقدم خدمة مميزة بتبين رغم كل شيء ما أقول لك بنظري جماعة الماركتينج هلأ أكثر تضاهي الإعلانات تضاهي صرف الإعلانات
1: 100%.
0: لأنه العالم بتبلش تحكي عنك. والميزة عندنا بلدنا صغيرة إحنا إذا في واحد حبيناه نحكي عنه وإذا في واحدة كرهنا
1: بنشله
0: يا حبيبي شو بيصير فيه كل بلد بيوم الليلة بتعرف عنه أنه سيء. فهذا حقه فلوس. أنت بتقدم خدمة أستاذي مقدم الخدمة ما بدك تدفع على قد مصاريف على الإعلانات العالم رح تجيك لأنك أنت عم بتقدم خدمة جيدة. ولما نقول خدمة جيدة هي لا تقتصر على الموظف في موظف في quality of products أو جودة منتجات وفي تكلفة. هذه المعادلة تبعتها أنه كيف العالم بيقيسوا الفاليو بيقول لك أدي الكواليتي تبعت المنتج أدي مهارات الموظفين وبترحها من التكلفة اللي أنا دافعها. فإذا كانت التكلفة كتير عالية وهدول لا كواليتي ولا مهارات موظفين فأنا فعليا الفاليو تبعتي
1: زيرو
0: أو بالماينس في الأحرى فأنا ما عندي فاليو. فهي الشغلتين ضبط البرودكت تبعك أو السيرفيس نفسها والموظف يكون تمام والتكلفة تكون منطقية وقادر
1: حتى لو كانت أعلى شوي
0: مع المهم حسب الفاليو. أنا دافع في زي كيف ما حضرتك اللي قلت على الفي آي بي أنت بتدفع في آي بي وما عندك الفاليو يعني مرات تضطر فأنت بتدفعها والفي آي بي بده في آي بي
1: أنت مش عارف إنه أنت مش هتاخذ
0: أي هذا اللي بقولك عليه. فالموضوع مش كتير صعب ولكن نرجع بأكد على موضوع الرغبة أدي أنا بدي أكون
1: بفكر إنه كمان تعرف مين لازم يكون جزء من هذا التدريب يأخذ هاي التدريبات الزبون نفسه. يعني أنا قصدي في فكرة دائما العطاء الشخص اللي بعطي بكون عنده شعور السعادة أكثر من الشخص اللي بياخد فكرة العطاء. فأنا لما بروح كمان على مكان كمان أنا ككستمر لازم أفكر كمان بإسعاد الشخص اللي قبالي الموظف. يعني أحكي لك موقف صار معي اليوم كنت في إحدى المؤسسات الحكومية وبعمل في معاملة معينة الصبية والست اللي على الكاونتر ساعدتني بطريقة انه اوكي كان ناقص صورة الجواز تمام فيش مشكلة ابعت ليها على الايميل مشت اموري خلال نص ساعة يعني وكانت كل شيء تمام بس خلصت اخذت الكارد اللي كنت بدي اياها البطاقة ورحت وانا مارك لفيت هيك هيك مارك من عندها قلت لها هاي البطاقة شكرا بتقول لي ايش مال هالبطاقة بقول لها لا جاهزة يسلم شكرا بتقول لي في اشي بقول لها لا جيت اقول لك شكرا فهي ابتسمت هيك واستغربت انه عفوا اهلين وكانوا الناس كمان مش يعني ما بتخيلوا انه حتى اللي باخذ الخدمه يجي يقول شكرا
0: يعني انا اتفق معك وانا اكثر مره حكت لي في قصه انا بشوفها بتحزن مع موظف باركينج سيارات موقف سيارات أحسن بلس فتت مرحبا سازي لو سمحت مفتاح السيارة أخذت مفتاح السيارة وأنا طالب قلت له يعطيك العافية ولا بوقفني هو بقول لي حكى لي كلمة كتير صعبة قال لي شكرا أنك احترمتني
1: أوف
0: أنا نو واي أنساها قلت له يا أخي أنت على راسي ما أنت قدمت لي خدمة وحفظ لي على سيارتي وساعتني وطلعتها وأنا شوي شوي بعرف شو سوي كتلمي فطلع لي مينيمم أقول لك شكرا مينيمم أقول لك ثانكيو يا حبيب القلب ممنونك شو عم تعمل هذا فهو بقول لي شكرا قال لي يا أنه ولا يمكن أنساها ولا يمكن أوف شو صعبة عشان هيك أنا أناشد كنا إحنا كنا كاستمرز أو كنا عملاء عند كل القطاعات الشخص اللي بيقدم الخدمة هو إنسان هو عنده ضغوطه عنده حياته عنده تفاصيله إدارته بتكون ضغط عليه الحياة وصعوباته ضغط عليه زملائه ممكن يكونوا ضغطين عليه هو بنفسية غير برضو أنت ما تيجي تكملها عليه يعني برضو بدنا نكون لطيفين شوي مع بعض ليه لأنه نحن وظيفتنا نخفف على بعض
1: أنت يوم بتقدم خدمة أنت تاني يوم أنت تاخذ الخدمة
0: يس طبعا
1: ما احنا اصلا
0: انا الصبح مثلا اذا بشرب قهوة بمكان ممكن او عفوا اذا بروح على اذا انا ببيع قهوة الصبح موظف البنك بيشتري القهوة من عندي او موظف الشركة ركز كتير على البنوك مش عارف ليه
1: ما مش بجي تقدر
0: موظف الشركة بيشتري اخذ قهوته من موظف من الكافيه وبعد الظهر موظف الكافيه بروح البنك ياخذ خدمات احنا بنخدم بعض كلنا ما في حدا ما بيخدم التاني
1: بالضبط
0: ما في حدا
1: عشان هيك انا بحكي يمكن كرساله اخيره للناس اللي بتسمعنا وبتشوفنا عبر هالمنصه الجميله بوجودك اليوم عماد حتى الشباب الصغار طلاب المدارس طلاب الجامعات احنا اليوم ما في عنا شيء اسمه اسعاد العملاء في الجامعات
0: صحيح
1: ما عنا شيء اسمه شكرا واسعاد الشخص المقابلك حتى في المدارس حتى للاستاذ تبعنا اللي الاستاذ على كل المستويات بدفع عمره وصحته في هاي الظروف الصعبه الطالب ما بقول له شكرا يمكن بقول له اشياء تانية كمان الاهل حتى في البيت صحيح. كلمه شكرا يعني انا بطلع مرات على الولاد في البيت انه احنا من الناس اللي في شكرا يسلم ايديك بابا
0: الحمد لله نعمه بيتوي
1: بتحس الاشي مبني يعني او بديش اقول لك انه اشي نموذج لا مرات بتعصب
0: طبعا طبعا بس البيس واحد المعدن نعم. واحد المعدن صح
1: فشو رسالتك انت لهذا الجيل لحتى للمنظومه التعليميه في البلد هاي للمنظومه التشغيليه في البلد
0: شوف بدي اعطي اكثر من رساله وممكن يكونوا متناقضات في بعض المطارح ولكن اللي ممكن يستوعب المعادله ممكن يطبقها بشكل صح شوف عندي اولا لمقدم الخدمه ايا كان موظف صغير او موظف كبير مقدم الخدمه او اي شخص يقدم خدمات دائما يبحث انا بناشده او بطالبه يبحث عن ليش هو بيقدم الخدمه ليش جوابها مش المصاري في اشي سبب من وراء انت ليش عم بتقدم الخدمه الموضوع مو سهل
1: لا تفكر
0: ليش انت بتقدم ليه بتقدم الخدمه فكر بهذا السؤال هذا اول سؤال ثانيا برجع بقول وهذا مرات نقاش طويل ويطول وفي عليه ديبيت كتير بيني وبين المتدربين بدورات تدريبيه انا عندي قاعده انه 99% من الشعب الفلسطيني شعب لطيف عن جد انا مؤمن بهذا الموضوع مؤمن ايمان قاطع
1: في منه
0: يس لطيفين احنا هلا الاشخاص اللي عن جد بنسال الفض هذا اللي بيعامل الموظف بشكل غير لائق وغير محترم هم ما بتعدوا 1% لانه احنا بقيسها عم بشوف من اول نهار لاخر نهار لا شاب لطيف اوكي ما بتسمش كتير ولكن ما بيكون سيء الطباع إلا إذا في سبب ما أو موقف ما. ولكن بنفس الوقت أنا بناشد إحنا كلنا بدنا نوقف جنب بعض ونراعي ظروف بعض. كلنا ظروفنا صعبة باي ذا واي، حكومة وخاص والشارع والناس، فبدنا شوي نرقف بحالنا وما استنى غير اللي يرقف فيه. بلش من عندك، هذا اللي أنا بقوله دائما، بلش من عندك، ما تستنى البلد لتزبط عشان أنت تزبط حالك. وهي مشكلتنا الكبيرة، الكل بستنى التاني ليزبط. بلش من عندك يا حبيب الشعب، بعدين انت اترك الباقي على ربك.
1: بتزبط لحالها،
0: بتزبط، لانه انا بلشت وانت بلشت احمد، خلص هي مسبحه
1: وتفرط
0: بتفرط ايجابا عشان ما نكون سلبا. هلا بنرجع بنقول المستقبل، المستقبل خدماتي بحت 100%، تركيز على الخدمات شغله ضروريه، ونحن دول نصدر خدمات بصراحة. يمكن ما بنصدر برودكتس، بس بتلاقي شبابنا كتير اللي طلعوا أفكار أبليكيشنز وخدمات شباب طالعين برا البلد. نحن نصدر خدمات، هذا الجانب من تجربة العميل والتطوير الخدمات والتجارب يجب أن يهتم فيه على مستوى جامعات، على مستوى شركات، لأنه نرتقي بذلك بين الأمم. وأنا على عند كلامي نرتقي لما نقول بفلسطين أو فلسطيني أو شركة فلسطينية في هذا المستوى من الخدمات، نحن نرتقي بذلك، نحن نرتقي بذلك. وأتمنى أنه وعشان ما أكون سوداوي كتير، وأنا جاي بالطريقة عم بفكر بهذا الموضوع، عم بقول إحنا مش إحنا مش هالقدي الوضع عنا سيء، ولكن التطور جدا بطيء. فبنحاول نسارع لأنه الدنيا عم تتسارع،
1: بس الدنيا عم تركض ركض، وإحنا في حال أي تأخير أنت عمالك تتراجع، إذا أنت وقفت مكانك أنت تتراجع. عماد الحديث يطول معك
0: والله، ومستمتع أنا بصراحة،
1: وأنا جدا كمان، وفي هذا الحديث صراحة يطول، وبكلماتك هاي ويعني برسالتك للشركات والقطاع الخاص والأهل والناس في البيوت والعائلات والمدارس، عن جد بدها شوي نهتم في موضوع التعامل مع بعض.
0: وتسمح لي أعمل شيء قبل ما تختم؟ أنا عن جد بدي أشكر، ودائما بحكيها ببوستاتي على الفيسبوك، أنا أشكر كل شركة تواصلت مع عماد أو غير عماد لتطوير خدماتهم.
1: نعم.
0: صدقا أنا بشكرهم من قلبي، كل الناس اشتغلوا معي أكيد واختاروني، وكل الشركات اللي اختاروا غيري ليطوروا الخدمات عندهم أنا بشكرهم، ولازم يضلوا هيك ولازم يشتغلوا على هذا الموضوع. فاسمح لي من منبرك أقول شكرا لكل الناس اللي اشتغلت معهم لنطور من الخدمات، وإن شاء الله يا رب يضل الأمل موجود في تطوير خدمات أكثر وأكثر
1: إن شاء الله. هيك بنوصل لختام هذا اللقاء مع ضيفنا اليوم عماد هزيم، والمستشار والمختص والمدرب في خدمة العملاء وإسعاد العملاء. أنا بحب هذا المصطلح صراحة يعني. وأنتم أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا دائما في بودكاست ضيف الرائع، إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم مع ضيف جديد ومحتوى جديد وأكيد قصة جديدة. ابقوا بألف خير، سلامات.
2: ضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون نتعلم منهم نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامس مساء
3: برعاية جوال. مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: لإعلاناتكم على رايا أفام اتصل على 0599929995 0599929995.

0: تقارير فيديو وصور عبر موقع raya.bs. الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن أنها سهلت أمس السبت نقل معتقلين فلسطينيين أفرج عنهم من قبل سلطات الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى، كما عملت على تسهيل تواصلهم ولم شملهم بعائلاتهم. مستوطنون يقطعون مساء اليوم أكثر من 40 شجرة زيتون مثمرة شرق مدينة سلفيت. إسرائيل تستولي خلال حروبها المستمرة منذ تشرين الأول 2023 على أراضي في قطاع غزة ولبنان وسوريا، وتحيطها في الخرائط الأمنية بخطوط صفراء، وتصف هذه المناطق المحتلة بأنها أحزمة أمنية تبلغ مساحتها حوالي 1220 كيلومترا مربعا وتعادل أكثر من 5% من مساحة إسرائيل. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأننا لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية. وكالة الأنباء الإيرانية تقول إن الجيش الإيراني أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية للتجسس والمراقبة وسط تزايد التوقعات باحتمال التوصل قريبا إلى مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة. 19 دولة إسلامية ترفض عزم الإقليم الانفصالي في الصومال افتتاح سفارة مزعومة له لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غد الاثنين صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: أن تناول وجبات صغيرة ومتوازنة طوال اليوم يساعد في الحفاظ على طاقتك؟ اختر أطعمة غنية بالألياف والبروتينات لتشعر بالشبع.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
2: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
3: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: عين على فلسطين والعالم. raya.bs.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: راية FM ترافقك أينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، اريحة والاغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام، 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، راية اف ام.
7: رح نغني أغنية جديدة بتقول أحلى زهور زهور القمر، من كلمات الشاعر الأستاذ نزار فرانسيس، ومن ألحاني وغنائي.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن أنها سهلت أمس السبت نقل معتقلين فلسطينيين أفرج عنهم من قبل سلطات الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى، كما عملت على تسهيل تواصلهم ولم شملهم بعائلاتهم. مستوطنون يقطعون مساء اليوم أكثر من 40 شجرة زيتون مثمرة شرق مدينة سلفيت. إسرائيل تستولي خلال حروبها المستمرة منذ تشرين الأول 2023 على أراضي في قطاع غزة ولبنان وسوريا، وتحيطها في الخرائط الأمنية بخطوط صفراء، وتصف هذه المناطق المحتلة بأنها أحزمة أمنية تبلغ مساحتها حوالي 1220 كيلومترا مربعا وتعادل أكثر من 5% من مساحة إسرائيل. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأننا لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية. وكالة الأنباء الإيرانية تقول إن الجيش الإيراني أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية للتجسس والمراقبة وسط تزايد التوقعات باحتمال التوصل قريبا إلى مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة. 19 دولة إسلامية ترفض عزم الإقليم الانفصالي في الصومال افتتاح سفارة مزعومة له لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غد الاثنين صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: جودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

إشغال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: عبور الهزيمة لحسين معلوم والصادر عام 2000 ميلادي كتابنا لليوم، والذي يتمحور حول فكرة تجاوز الانكسارات الفردية والجماعية وكيف يمكن للهزيمة أن تتحول إلى مرحلة عبور نحو وعي جديد أكثر نضجا وقوة. لا ينظر الكتاب إلى الهزيمة بوصفها النهاية، بل باعتبارها لحظة اختيار تكشف حقيقة الإنسان وقدرته على الصمود وإعادة البناء. ويركز الكاتب على الأبعاد النفسية والاجتماعية للهزائم، موضحا أن الشعوب والأفراد قد يواجهون فترات من الإحباط وفقدان الثقة، لكن الخطر الحقيقي إنما يكمن في الاستسلام لهذه الحالة وتحويلها إلى واقع دائم. ومن هنا يدعو إلى مراجعة الأخطاء وفهم أسباب التعثر والتعامل مع الأزمات بعقلية التعلم لا بعقلية اليأس. ويعرض الكتاب تأملات وأفكار حول أهمية الإرادة والأمل والعمل التدريجي في استعادة التوازن، مؤكدا أن النهوض إنما يبدأ من الداخل، من تغيير طريقة التفكير واستعادة الإيمان بالقدرة على ذلك التغيير. كما يشدد على أن التجارب القاسية قد تصنع وعيا أعمق بالحياة وتدفع الإنسان إلى إعادة ترتيب أولوياته وأهدافه. الرسالة الأساسية للكتاب إنما تتمحور حول أهمية عبور الهزيمة التي لا يستطيع الإنسان أن يتغلب عليها إلا بإنكار الألم أو تجاهله أو بالاعتراف به وتحويله إلى دافع للنمو والتطور. فالقوة الحقيقية ليست في تجنب السقوط، وإنما في امتلاك الشجاعة للاستمرار رغم الخسائر والتحديات. سماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
2: بدأت مسيرة الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعم نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرقية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
1: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
2: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشاطئية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
1: مسيرة لم تكتب بالصدفة بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
5: أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن أسهم شركة بوينغ الأمريكية تراجعت بعد إعلان الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى الصين أنها سوف تشتري 200 طائرة بوينغ، فيما كانت الأسواق تتوقع اتفاقا ضخما بعد قمة ترامب ونظيره الصيني في بكين. وتراجعت أسهم بوينغ بنسبة نحو 5% بعد حديث ترامب، فيما لم تصدر الشركة تصريحات رسمية بشأن هذه الصفقة. أعلنت شركة هوندا اليابانية للسيارات عن تكبدها أول خسائر سنوية بعد تحمل ثاني أكبر شركة سيارات يابانية نفقات بقيمة 10 مليارات دولار جراء تراجعها في خططها الخاصة بإنتاج السيارات الكهربائية. هوندا قالت إنها سجلت خسارة صافية بقيمة 2,700,000,000 دولار برسم السنة المالية التي انتهت في آذار، وهي أول خسارة سنوية للشركة منذ أن طرحت أسهمها للاكتتاب العام في خمسينيات القرن الماضي، وذلك في أوضح مثال لفشل استراتيجيات شركات سيارات عالمية تسعى للحاق بشركتي BYD الصينية وتسلا الأمريكية في ريادة قطاع السيارات الكهربائية بحسب الخبراء.
4: هذا البرنامج برعاية
2: CFI. ثبت خطواتك.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: يرافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم، 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم. لإعلاناتكم على رايا أف أم اتصل على 0599929995، 0599929995. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: الساعة الآن 8 مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: لا تتوقف عن ممارسة النشاط، ابحث عن طرق لممارسة الرياضة في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق، فالحركة تحافظ على صحتك وتمنحك الطاقة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: تعب.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

0: تقارير فيديو وصور عين على فلسطين والعالم استطلاعات رأي وآراء كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 9:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: رايا اف ام الصوت الاجمل.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم انجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت اسهل واسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين ايديك.
2: اي معقول؟ وين هالحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين هالحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
0: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية.بس.
2: راية.بس، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
3: من أجلك أنت.
4: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
5: أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن أسهم شركة بوينغ الأمريكية تراجعت بعد إعلان الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى الصين أنها سوف تشتري 200 طائرة بوينغ، فيما كانت الأسواق تتوقع اتفاقا ضخما بعد قمة ترامب ونظيره الصيني في بكين. وتراجعت أسهم بوينغ بنسبة نحو 5% بعد حديث ترامب، فيما لم تصدر الشركة تصريحات رسمية بشأن هذه الصفقة. أعلنت شركة هوندا اليابانية للسيارات عن تكبدها أول خسائر سنوية بعد تحمل ثاني أكبر شركة سيارات يابانية نفقات بقيمة 10 مليارات دولار جراء تراجعها في خططها الخاصة بإنتاج السيارات الكهربائية. هوندا قالت إنها سجلت خسارة صافية بقيمة 2,700,000,000 دولار برسم السنة المالية التي انتهت في آذار، وهي أول خسارة سنوية للشركة منذ أن طرحت أسهمها للاكتتاب العام في خمسينيات القرن الماضي، وذلك في أوضح مثال لفشل استراتيجيات شركات سيارات عالمية تسعى للحاق بشركتي BYD الصينية وتسلا الأمريكية في ريادة قطاع السيارات الكهربائية بحسب الخبراء.
4: هذا البرنامج برعاية
2: CFI، ثبت خطواتك.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
2: بدأت مسيرتي الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعم نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشاطئية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
1: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
2: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشاطئية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
1: مسيرة لم تكتب بالصدفة بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

0: يفكر ينسى قلبه.
1: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

أنا وحبيبي في الغرام.

تلاقي الشعب كل الشعب عيون عشق وقلوب بتحب. لقيت الشعب كل الشعب عيون عشق وقلوب بتحب. لقيت الشعب كل الشعب عيون عشق وقلوب

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام.
1: في نوفمبر 88 في القاهرة كان رفيقي

دلوقتي شغال هقول الكوبليه ده بلغمة تاني أعجب يعني.